0: او كاتل بلين اوان من ياندانا بواري سيباس لدواي او كل بواركا ورد ورد دسم كربرايانان وحزم بواريك ابو برز دكتور احمد بهادين كو كاتل السويد وقرابو شو ملاي برز يعني دسم كربا تدريب كردين فتريكي زور كتمرين مكر يعني زاني كي سويدي هبو اي كريستيان اولسون بو بطلي عالم بو لياري سيبازا جا وكو شكل تقريبا شكل ما نزيك هي قوتر
1: لخوتك
0: بالضبط دواء امبيا وتمعنو كريستيان اولسون يتر زور حزم بو اريكا بو بابوني او كسشو زور سيري بازا كاني مكر زياتر حزم كرونيا حتى استايلي قجو بابت انا جو كات هروام ليك راهو كو ياري زانا وانا حز لياريكا كربوي او بلين او استبرزي او يعني اوات مكروجه مني جوكو او بقى من مستواي شاوبرس
1: باشا بيونديت لقل راهن رانا باش وكوي سباست كرباسي راهن رد كر كزور رول يعني هبوا لكارواني ورزشي تويا بتابتي كام راهنر
0: من براسي اقر وي كبير بيت يا كام راهنر ما مساكا ابو زور سباس كما مثلا ولاتي سويدجي لدواي باريز يعني او ما مسا راهيل هر لقل ما مساكا ابو لدواي او ما مسا احمد بعدين دكتور احمد كسالاني شي زور بيكو وين يعني حتى استجمن عند جار برسيار لبرز يعني كم سباس كم شون كبراسي دوري شي زور جرينجي هبو له بيش خستني من لاري هيك يا لدواي او براستي تشن راهنري شي درو ك او اگر سنا وكان يا ملين زور ان شون كلا قلت شوار بو بينز راهنري درو من بشوي اونلاين بلين كلا قال انا تمرين مكردو راهناني انا وماتي هم امريكا هم بهاما هم كوبي لقل او انا تمرين مكردو بلين
1: باشا تشومبي ويندي لقل او راهنران بس و دومشتيش تشتك لوان ورقر كلا راهن ركاني خومان أنا أبو يعني أما بمعنى يوني بلين راهن ركاني خومان كم ترى زانن لتشا أوانا بلام عادة كياريزان يولا تنابيني أسيان زوزو جاوازة بك لياريزان كاني إيما هل بتا أبشتك يعني هبه كزور جاواز سربي لتشا إيما
0: يشيك لجاواز هر ديارة كان أجر برون تربيلين أوان لتمني كي زور زور منالو دس بيكن يعني سبون من منالو جت أي خنا أو بوارو لعنة تمني حو صالبه شش صالبه بس من خوم لهج ده صال يا ده سمكر بيالي كردن يعني سيري او فرقك او ان لهج ده صال بو بيستو دو صال ايتر يعني اقنا مستوى عالمي
1: بيكم
0: ان جامي شي جاري ويا يعني زان انهي لأولمبيا باش داري يكالا بيس صالة لهج ده صال لجماري بيواني جيانش كنن بلا ام ايمال تمني كي زور درنگ ده سكين بيالي كردن و يك هو كاري تريش ياري قو بيوستي كاني ياري غوربانو ميدان وكو راهنريش براستي يعني هو شرمي تانية أوان زور لي يعني ل لبيج إيمون زور لبيج إيمون لزور بابتي وبيج خصني ياري كلا هندك بابتي اللي أنا مهر بيني قشت بيتي من هندك تمرين هبو كبعض زغلو راه هنا بلين أمريكا أنا يعني وكوبي أنا بي أنا كردم مرات هبي هند تمريني هبو نايم هر ناز يعني يعني ك شو منا وبوارك أو إيتر من شو كورده ورده براسي هدفي أوم هبو كروجك لروجان خوشم بمن برا هنري أو ياريو بتوانم ياري زانا كانم زياتر بيشخم الأخوة بزيابة هدفها كمان تهر هديك بيكا هر من لصال يكم ودومي راهنري ما ياري زانا كم دو جارجماري بيواني عراقيش كان لصالي سيمو چوارا ما ياري زانا يخيترم دي سان جماري بيواني عراقيش كان لياري سيبازا يعني من براسيش تيكي زور باشم لو راهنرا نهدر ووركت چونك استجيلم يعني هند تمرين هي اوان بيغشتون براستي شرميت يعني اما بينغشتين
1: باشا راهنر رول هي زور جرينغي هي لا جياني ورزشي هر ياري زانك هر ورزشوانك بلام اويتريان اكيتو سر ورزشوانك خوي بتابتي چون لروي درونيه وخوي امادا كات بو كبتنا او ورزشا همو ورزشك بشي خوي قرصا اركي زور اويت بويا تو چون معاملت کرد لگلا و تو بونو منه که یکم جار که باش دارید که لپالوانیتی که حسا که ماشون با بسکی ویرید لچی کرده و چید با خود بود
0: من لراستی اخوام روحیت یکم هی یعنی حزم لروبا روبو نوی دایما حزم به منافسه هم یاری زانکان هم برادرکان مزانن زور زورم حزم به منافسه حتی لگل منالگ یعنی لگل گوری یکا چشم نیه سور بزانم دورم حزم لمنافسه جار هبوا لناو هولي اسنا لناو بلين التمرين خوما قسم كردو تو بور من با منافسي فلانه يعني بكين ببي اوي كبش زان مكلو كسابا مو تاكيد ومكلمه باتو بلام حزم بمنافسه بو بو خوم بو يرزانا كان شم دائما او روحيتي ام بي جينا لناو تمرين خوما انا جاري واه يلا ميالك اكل سر دعوتك انا يعني اوكي كيما صعبت

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانة بيتان طالم بهاي كاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورانكاري نرخكا لقال يا مدى زاني

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسكا

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بطنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشاياني راسيت

اشكو تكان لكردستان دائما اذا كان مكاري هنا ومفرز كان بتابد لسرتا كحكومتي عراقي زور وقوتيه مش اذا كان محدود وشري بارتيزاني ما نقر بتابد لمنطقاني جرميان وانا زور في سان بيبو منطقه شاخه يستخت كان حكومه منطقاني ام وشار باجير الدولي ومنطقه غايتر اشكو شي زور تيو بلام لحرتي زور ضروري نبو مكان لنا هنا شكو دارستان مانيا شاخ مانيا شونی خوشحالی می‌تونه بود، بلام که حالتی از وضع ضروری بکار مانی هنر. بس از هر بونمون مشکوتی تیا سعین، مشکوتی کجا ایپیالن؟ ل دوره لشونه کنم. مثلا و دیوی الله لولا و دوره، لولا و دی کجا و دوره، دی پوش پوشن لملا و دوره. یعنی منطقه که تو ناو راسی از سر دیو، منطقه ایشو که بیشکو تقریبا. اما مشکوت من بکاری هنر و لکادی شروعانه کبرینار من هوی هنر من تیاره. حكومتي عراقي هرشي بلاي كريم الدين وديوين هل مشى باجره دين وديت لن يشاب ما زني كجيشاتو او شو بالصدفه باران نبو ما غشوا بلا باش بو بعيني كدي باران جيزور او شو لا ديك درت شوين هذا تقش من الجيش باش مكيك ما دقلا برينارو في شي قناصه الى راني شكا راني شكا درنا وقي شاخ غابو او يبير بيمنو خالنا بزو شيد ما مهرشو لقال كاكشور اسماعيلو شش حوكش ما قيت تربين وتم او اشكوتي كاجات شو انا كاك بكروتي بكراغا وتي زور باشا بي بلام زور سخت شو انكي وتم شو انا ولا اخوانا نزيج يمكن ولا لا شو زستان وباران وانا خويا لدش درناتو دايمين قلت هنا من لو قبالوا لم ينوا تا سواري هسك انا من الود لودام ما قال ليو بشان بمن راحتي انا ما نيرو انا شكوت تقريبا شويه بوكا توت الشراب ولا شويه كاينتر

0: تو بخير هادي كجوما
1: بلي اس كتهاما روجانال دابشو مي رياضه يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هيميا از بحثك

0: كان يعني براسي يمج هيلاكين يمج بيزار بوين بدز ام بازار روان.
1: نعم حسنا كمان نوز سالة اما ما لي سالة ام بيشياكم لسا حوتي وارو وديم ساعات دوان زي شور رومو ششي بانيم ساعات يكوني ورمو يكوني ويني مره جا ام خالتي جوبن بي سي ان يا ساد يا ساد من بم ساعات حاشت انه يشا ويشا غمتات دوني يانزا يا وارا اشتغل خويا فريني ارونو نايك ناتوان بيكنا ناو انا جوني يشتيه يا ارون لو بردني نزقو تفريا وجا قريئة ما همو جا لباقو كيزي بس البرزيو عم كاراكم اما بيشي صالت ما

0: زش زانستو قلبونوية
1: هزو مانوية بتنياش توبي بينية
0: من زانستيانا شروفادكم لو ورزشش دا تو شايني راسيت

باريكم بينما تم خوايج انا تايره هاتو اويت امري بتونه بيناتو عن الكي اللي راه شو خدي تتكسمني يا عمتي ما بيتو يا عمتي سواز بخواي كده حر او شوا يشيتي اوروبا كده كوبو نوايا بريار يانا بو بياني حدود كراية وصالي دو زهر وبانزا ببلاش روشتي يعني سيري كا او شوا شتاني كما حتمية خواي كده بدن توي.

0: دلقاي طلبوا خلك كيتوا
1: والله او قصدك جاي متماني خوته وباور بكراي خوته بالي
0: زور نيان كمل
1: والله كم شان قصدك
0: هو اواش تي زور شخصي خود شي تعبت من دجاني خو باسك
1: بالي جرب هاي انسان خفته كي هيني كي هلا انا يا او درد لي خو بازك هلا انا شنو لي توزك لا خفتك كم كيتوا توزك هون بيتوا توزك عرب بيتوا بالي بتو شي
0: اكو كسك شاي سبب
1: كشاي سبب طبعا
0: I'm going to go to the house.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيد

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسكت

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزش اشدا توشاياني راسيت

رجعني نقول دائما خوش قلت لرانية فتايبتي من زور في مرتاح مكلا قندش متابع للشعر لك يا شو مشاكل الشعر بدورة كيتو لقون مشغولي بإيشا كاني خوتا وات لتمني منالي هل لم نادي وقور أبو متر لقل عجلة كان أشياء ندمي وخزمتي أنا كم وبخوشة بيستيو

بان الرينا كاينو هرا وسيله غداك باك ماو خليكي مرزه وتشلطوك وقنمو او شتانا دابينو كاري مكتبيش منا كسائين بيو شتانا بيان شاء الله سمش اسعقانا كام نعم دارو بولاي مانغا شتاكان ارو مكتب خانا دو تيمو تيمو هاتوي اشتاكان دوباريا كموتا ساعات شوارو كيان جو ناوا شو دسا كان بس اي كدن سباز بوخوا او يعنز صالي كتاب خانا من بس كوتي بالريما خوني اوام هيا كزان كوبو برومو هربا شي كبير بس خزمتي كوندا كي خومكا

0: تو بخير هادي كچوما
1: بلي اس كچوما روجانل ده بجمري يازه يا بو هاجرينج بت الفيري بري همي يا عزب احسكه

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزش اشدا توشاياني راسيت

لا روشلاتي ناوراز بنيامين نتانياهو وسرك وزيران إسرائيل هزكاني ولاتكي لباشوري سوريا بس بسر كردوته بانغشي ويكردوك إيران ومحوري بريكار هرم يكاني للليواري دارماندان بردوامي شبن لكار كردن بروخان دنيا نتانياهو كبا ياوري إسرائيل كاتس وزيري برغري ولاتكا ناوچي جبل الشيخي لديوي سوريا بسر كردوته اما جيبو كردوك هشتا كاركيان تاو نبوو أركي سركيان روخاندني دسالاتا لإيران ألي إيما زور نزيكين لروخاندني دسالاتي إيران ولكو تايدا تواوي إيران ومحور كانشي أروخاني أم قتاني نتانياهو لكاتيكا مانجي دات والبجارني بارلمان إسرائيل برواتش نيامي نتانياهو بشكل كمبيني هالبجارنا كي ترخان كدوا بوقسا كردن لدجي إيران ويبتواني لم رقيا ودوبارا دسالات بقريتا ودست

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيد

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشياني راسيت

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشياني راسيت

رجعني نقول دائما خوش قزلانية فتعبتي من زور في مرتاح مكلاقون داشي متابع للشعر لك يشو مشاكلي الشعر بدورة كيتو لقون مشغولي بإيشا كاني خوتا وات لتمني منالي هل لم نادي وقور أبو متر لقل آجلا كان الشيانة دمية وخزمتي أنا كم وبخوة شويستية

بان الرينا كاينو هروسي اللي غداك باكما خليك مرزو وتشلطوك وقنمو اوش تاعنا دابينو كاري مكتبيش منا كسعين بي اوش تاعنا بي ان شاء الله سمش اسعقانا كام نعم دارو بولاي مانغاش تاعنا ارو مكتب خانا دو تيمو تيمو هجوي اشغانا دوباري كموتا ساعات شوارو بيان جو ناوا شو دسا كان بس اي كدن سباز بخوا او يعنز صالي كتاب خانة بس كوتي بريمة خوني اوام هي كزان كوبا برمو هر بشي كبير بس خزمتي كنداكي خوم كم

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشاياني راسيت

0: بلغا فيلمي من نامعت بمرم برهمي بشي فيلم ميديا إلا دام زراوي في مولانا وشيروكي بلغا فيلم كدا دنجي جنه كتوندو تيجي برامبري انجام دراول لبرامبر سرين وو لبير كردن داده وسطه با پيامي كي سادة بلان بهزه كي زورة ودلت من نامعت بمرم بلغا فيلم كدا لا درهنان ووين قرتني روا أحمدو لا بحكمتا برهمينري بلغا فيلم كيا هروها ان بلغا فيلم لفيلم فستيفالي كتي أوروبا بشداري دكاتو وريارة بوتون فستيفالي كي ديكش بنردت اما شكل سر شاشي كان الله شين سادي بينن تريلري فيلم كيا بابيكو بينري تاوي تريلر كبين
1: جنيك كبدستي باوكو براي خوي كجرابيد اوان واسا كان بشهر نوي من لجر خاكا نيان بو هميشا سريوتا من نمرتو او مرقى مرقى راس تقيني من نيا ايوه جيان تان ليسان ايوه وازانن من تان كشتوا

0: عندك يمبيجن ناين يا هجمار هجمار لازم جي جو عم دهكي ساب خوازي بن ويكي ساك دكيس ويبمر بيدا بي انا كار بيدا
1: بله دكتور باشا چما هتا نهال باجاركي وكي قامش لوي يعني باجاركي وكي تجي قد افخا قلبالخ بانك يا

0: دبهيسن دبيجن ويبنغا كوينيا بابلي حتى انا مشتغني ديتيا
1: بله يعني دكتور بري هبو يعني بانكا خوينه بري القامش له هبو من دبيج
0: راس بري بانكا خوينه القامش له هبو لساري سادي صد خدمه نتكر يعني اليه جيكي دابود باكر نو مربع امني حتى غويك تشوبا وي بارا دابانا عسكرا وي بارا دابانا رشواج بو ينكر تبانا جبو عسكريه با وحقي كيسي خوينه قالك بارا دابانا لجمك هيفا سورا كرد ابتشتهاني امجيشي بشكيش دكنجنا خوش ربنا كي بي بارا
1: باشا دكتور وقت لكولين كريا يعني لتونا وي خارجيا وي يا وكرنا بانكي أخويني غلق اوه غلق پراجي جيرا ورا خارج كرين يعني
0: أنا مثلا نما بالغي مازنن يعني بانكي أخويني دوه بسو 4 ساعتا شغال بي دوه مصفي بسو 4 ساعتا هبن كو خويني چيك بلازما فرز بكي صفايحاتا فرز بكي نخوش تراسيميا دما كو خوين جوا لازم نخوينا كشتي دبن دباكن وي كريات حمر مركزي خوين مصفاي تصفيه كري بلازما صفايحات تنن دبن ونخوش بنجه شيري برانيا وانا صفايحه جوا لازم دبن او جي صفايحه دريا خوينه د تي فرس كرن اف جي ام بيجن لي بيسو 4 ساعات شغال بكو قريب باجار كي وقت قامش لي احتياج اخو بغطينا
1: يلاكي باش انها وكاكو ديارا دنابرا كردان و حكمتا شامي ده بيواجوه كيه بيواجوه انتقربوني هيا يعني تفليكرنا كردان جي دنابا حكمت ده يعني دوه چارچوبه ده وقت هولدانك نده يكو او بشين گرنگ ين نخوش خانيان وكا بانكا خوني لباجارين كردان بگشتي و بتايبتي جي قامش ليه وره وكرن هولدانك يوه بيوي آوائي چه بيوي هتا نها
0: انا مجاري ولو ام بيجن ام رخصنك انسانين مروفين يعني نجمه في ميكو ام هرن ام بيجن برنجا كي مباشر ام روني ام بنك خويني لازم ما هولدان اخو كرن دريا تليفون هذا جار دريا ديتنادي دي بيجن ام بنك خويني فكن دي تماني زيد
1: يعني بهريما ريبريا هريما قامش لو يعني تكلي و تشيبونه يعني نكارم راست خو راست راست بحكمه الشاميره بكمن تكلي يعني
0: راس القام شلو انا الحسكي بنغا خويني هي بس القام شلو بنغا خويني هنا بالنبي الحسكي هي
1: دكتور نا ولاتيا روجاوا تهنكي بحث سويك كيركو هنكي يعني جران تاف دي جرن دما من بانغي كي دكن جبو علي كاريا خويني يعني سدما بيك تشيكو يعني خلق حمو زاناشيكو لجي كي بك قام شلو بانكي خويني تونه يعني دبكو مالباتا من با ياوي با ياوي با شما علي كاريا كي وهنا هاتيه كرين يعني هشياريك دنا جواك ده دبي علي ده تشينه بو هتانا
0: قال لك جارا دريا كومينا دي دريا روبري انترنت دي دريا خلقني خير خواز اي صف حوا اي سر انترنت ما ظن هنا هشياريا دات خن يعني دبيجن انه بلكي ايغو خوينه بده برنج كي بتشكلي بناره للكسي جو وي خوينه تسيني كارج يعني خبر دام يبك حتى خلقي جو خوينه جي بده او جي فايده لا شي دبه لا شي سيفك دبه دوره دمو جمي نشطه لينا تشي دتر دبه لا شي سيفك تر دبه يعني ام هولداني خود كن ام حتاج ما تيبو ام هش من ديا ام بكن انه تبرع اخويني ام بدنا جباك اخود زيد بكن لانه براستي هكا كو املي كاريه نكن ام تبرع ام خويني ندن زاروك يمن باب يمن جامن وخبري يمن ام ندن وانا كسالي كاريه بمرناك
1: بله باشا دكتور يعني هنبكي هيفا سوريا كرد دروجه كده دكارن حتى تشقاسي علي كاريا نخوشان بكن داليه پیدا كرنا خونه ده
0: نها براسي ديس من الشرقو انه مثلا پیدا كرنا خونه لنا خوشخانه ام خزمتا 1450 نخوشي تقريبا دكن او حمك برنگ كي بيت هري لي حتى قوام كاريبن قال لك نخوشي جرفه جيتين او ام بيجن حاليق وقزاب حاليق وبريندارمون بحاليق وعمليات او نزيفه بجي قال لك جارتين جمع مثال حالي اسعافي بالي كاري لازمه حتى قوام كاري من وقت هيفا صورة كرد امالي كاريتكن لي مخابن قال لك شنهن ندرس مدي من ديس جوزي انا ديس بيجم تسا زيك رسمي تاريخ سنك نابنا توي الي كاري سري سادي صد ندعي مشفي تاني هيفا صورة كرد راشي بارينا امجي حتى قوام كارن امالي كاريتكن لي مخابن شنهن ندرس مدينة يعني
1: أنا كان راجل بعد حدش. قالك باشا دكتور هند كارن يعني برا قناة هشت بأكرانا قناة هشت بانك خواجي بكن يعني هم جبوا ولاتيان جبوا عليهم بيوندي دار دخوازين ببجشتي بانك وتشي نها جبوا هم ولاتيان هم جوا عليهم بيوندي دار.
0: راسي دخوازيها يكمين كو بانك خوينه لقام شلو بب كو علي كاريب وانا خشار بك. تشتاد دوات خوازين بيجين إنه برا

0: Здрав слава деде.
1: Хорбана здрак.
0: Чони ахал баш што дам вас.
1: Ја
0: хва баш ви. Ча шахани салака. Джигало ви ке швени ши гаштиарија. Во пра лахварни хош во ала гава ја هر شيء كبير اللي راه يا همو شيء نتيجة فوكاتيرا واروها شو نيكي باي شبو كساني كي كارو كسابتا كان برمنا مدن زخو شو يستاتو لي ري شكا
1: الله والله
0: زانم جناب خلقي شوي
1: مريوان والله
0: مريوان إلي خوما
1: رجالات
0: رجالات بخير بيت
1: خوش بيا خوا بخبانو بمنوكر
0: على رجالات وها تو يلي ري كاركي فرساو انت هم مدريش بيا خوا
1: شياكو والله
0: شياكو شياكو جيان نقو باسي مريوان باشا شكو
1: والله خاصة شكو
0: خاصة لشو صعب بيت باش تصاغ ب ما كانوا في شيء تو يا
1: اري اري والله التسبيح فروش
0: اي اخواتها من دريم
1: فروش طبعا فروش بيا اخو
0: ايش خندوها
1: والله تاع دبلوم خندوها اري والله
0: دبلوم شو طالب كنت
1: اري اري والله
0: اي افرم افرم
1: شي باش بيا والله انساني
0: شي
1: باش انساني لو دي واجب انساني
0: انساني
1: اري اري والله
0: يعني مروي
1: اري اري والله
0: ليش صاغ ليش صاغ ما ادريش بيا اخو تم صاله لي ريشكي
1: والله ليش صالك عام ريشكا
0: صالك لي ريشون شو لي راني
1: اري اري والله
0: كاركي تو بس فروشني تسبيحه
1: اري اري والله تسبيحه
0: لروجلات كارنا بو
1: اخوا كارنا ما وانا والله بس انا قرانيه لروجلات ناتوان
0: كارنا
1: اري والله
0: اي تمام ليش بي
1: التسبيحه
0: انا سالي شونا
1: اخوا هزاري مستا بنجزاري اما هزاري كان ومش بنجزاري مس اري اري والله
0: لساعات شنو ولي ري
1: من لساعات شوار تيما درو حتى شواري شو
0: لا
1: شواري وارا تيما درو حتى شواري شو
0: حتى شواري شو حتى شواري شو هربا بيوا وصي
1: هربا بيوا وصي
0: هل أم تصبح كان بما لك انطالي قرم أم قوستي شا بس شون شوني علي قرين
1: ايه عوالي
0: ايه ايه جا أم جا أم قنزا خوش رستا تم أنا ما قرصة يعني تولى شواري عسروا تاوا بشواري شو كخلق أخوي أم بيوا هر ليرا بيوا راع وصي لبرو که جیان نشاری کردی وای؟
1: اره با خواهد جیان نشاری.
0: سختی جیان.
1: اره ولی سختی جیان.
0: اما آواز چیه؟ حاصل چیه؟ خونی تو چیه؟
1: الله نزدیم با خواهی سر بیشم چی؟ آواز زوره. برای بالای ولی آواز زوره چون. اره از کامن گرانیه تو آبی خوش بان بی تو گشت نباید کدایی شی.
0: آواز گرانیه. اره ولی. آواز یه مگن زخوش ام گرانیه کوتاهی پی بیت ولی نه ما خال خود آبجی.
1: اره ولی.
0: در ل ل شارکی خود حالا.
1: مريوان
0: اجا باشا اما التصبيحانا فروشي هي
1: اخوا خاص شكون اي سهاوينا كما كما بلام لازستانا خاص
0: هلا ابو بي صريتو ويتو
1: اري والله
0: كبرسيت بي اليونان اخوي تو شو شتو
1: وشيلو اري والله اوتيل اري والله اوتيل مانغا
0: بتنيا بتاخذ نابي
1: ولا مجبورين بلا والله شلون
0: بدك برادر هي
1: اري والله حفظ انا برادر ما هي
0: دي ليش صار من امرو حس كم هاش كزور قرمنا برنامج كم أخسانة قال كم هاش تصبيح حش ليه بكرم
1: هاي دسو خوش بيا
0: باشا
1: دسو خوش بيا
0: أم تصبيح أنا أما أنا هاش تصبيح حمبل يا باشا
1: باش
0: منش بدياري أيام بو كساني كأم شو خصم بو كان
1: دسو خوش
0: بيا باتوج إسفادي بكي
1: ممنون دسو خوش
0: بيا دلا كم هاش تصبيح حمبل يا باها مليون رشة بيا
1: دي باش تصبيح
0: أستا كم بو رشة خلص زيادة الحزيل ليك باشا أودو أوصي أبشر، يما ها والله يما عيلة برنامج كنا، هشون أبي استوديو كم هبي بوتان، من أما أكرمه وبدياري أيام بو أزاني كا قسم بو كان.
1: فرم براكم
0: آخر. عفو خجالتهم، دس خوش بيه.
1: بانز براكم.
0: دس خوش بيه بلاكم، زور سباس.

0: باش ار لسرم بابتی که باسم کرسا لگل میوانا کم دکتور آمانج رحیم سکرتیر انجمنی وزیرانی هرمی کردستان لا هولیر و قساکم راست و خوب رگی تلفون و لگل مایه دکتور سلاو لبی و دارم باش بید با سرطال او دست پیب کم کوبون و کانتان لبغداد لگل وزارتکانی دارایی و نوتو پلان دانانا لباری بود جوت چون بود چون بر روچ فرمو
1: کانال هشتیش کوبنوکان من اتوانین بلین برهمدار بو پوزیتیو بو بلام خود زانی هشتا ایمه لقوناغی آماده کردنی رشنوسی یا خو بلین چوارچه و هیل گشتیکانی بودجه عراقی فدرالی با سالی 2027 کاتک انسان اتوانی بلی که زور گشبینم کاتک ام لیک تیگیشتینو ریکوتنانی که خود لبین نامکی شاندی دانستان کار خونده و که ابن دقی اصایی جگیر و لکوتایش دا هاولاتانی هرین کردستان لجیانی روزانه نه هز بکاری گری ایجابی ام جور الیکترگیشنو ریکوتنانا کن بلان بشوی چی بشتی اما یکم جار که هرین کردستان لغی آماده کردنو گلال کردنی رشنوسی پروژه اصایی بودجه لوزارتی دارایی و آماده ایم دوینه بزمانی بلگا دستور قانون و جماره لگل برس وزیری دارایی که لهمان کاتیشا وزیری پلاندانانی حکمتی فدرالی دوائن و اویش زور بباشی جوی گیت لتیروانی نکانی هرینی کردستان باید اتوانم بشویشی گشتی که بلیم دستویتی که باشا و ایم بردوام بین لسر حولکان من تاوکو یاسای بودجه عراقی فدرالی سال 2027 بجوره که تو تبواری جبه جکردن که یاساکا یا خود بلین سالی 2028 بیت سالی چهار سری کشکن نکی داره دانی ازمه
0: باشه دکتور وکو زانین رژه جمعره که زور لها و نیشتیمانیان براستی استا یکی گلسر انجا گورکان که لسر امپرس دروز بوا دامزراندنی سه یک مکانی هرم و دامزراندنی ما مصایانی گره بستا ام دو بابت زور زور بوتا جگه باس و خواست لبروی دهاتوی خلکی که زوری پیوا گره دراوا قصیان لسر امد چی بوا هیچ گفتیکتان لیور گرتون که ایتر ام دو بابت طواو ناکره سازشی لسر کریو ابیلناو بودجه گشتی عجیب کریتا و
1: مشتک مسئله دابین کردی موچه موچه خورانی هرمی کردستان به شیویشی گشتی اولویتی شاندی دانستانکاری حکومتی هرم بو ایم داوامان کرد که موچه موچه خورانی هرمی کردستان پشکی حکومت نیه بلکو اما شایسته موچه خوره لبرانبر ادا کردنی وظیفه که واتا اما بخشین نیه بلکو اما ما فیشی موچه خورانی هرمی کردستانا پیشنیاری ایمش او بود که موچه موچه خورانی هرمی کردستان لگل موچه همو عراق بجور اگ ماملا بکنید چیتر خاضعی بابتی انفاقی فعلی نبه واتا موچه ثابته پیوستی وکو بودجه استثماری و تشغیلی نیه بلی گورانکاری لسرکه بو ایم دوامان کرد که موچه بدور بجیره ل هر خلاف و نزاع کل بین حکومت هریم و حکومت فدرالی ابه و وینیک لبریاری دادگای بالای فدرالی جمار 224 که لسال 2023 در چو زور با اشکرا باسکات دلی موچخوری هریم دبه هاوشوی موچخور لباقی عراق ماملا بکره لسر بنمای یکسانی که لناو دستور هاتوا و دبه بدوریش بجیره واتا اگر سبین هریم کردستان بو نمونه ناکوشی بو دروز بو چه لسر دوسی نو دیاخو لسر دوسی دهاتی ناخو نا بی هاولاتی و موچخور بر پرسیاریتی بگریتا استو لبران بر اما اما خالی یکم بو که موچا اولویتی پی بدریو و بنسبت هرین کردستان و لهمو بابتکانی ترگرنگا رقم دو اوی که باست کر ایما چند فی ایک هن لحکومتی فدرالی قانونیان پیدر چوا واتا وزارت مالی الزام کردوه که ابه ام فئاتانا که فعلانه داب مدرین یکم یان اوانی که سی یک مکانن دو هم یان اوانی که خاون بروانامی بالان دبلوم و ماستر و دکتورا و سی هم یان اوانی که پیان اوزری خاون پیشر تزیشکیکان اصحاب المهن الطبیه ام سی فی ایا بقانون لبغدا تاو کسالی 2023 هم یان داب مدرون ایمش دوامان کردوه لسر اساسی او بنما دستوریه و بریاری دادگای بالای فدرالی که بلی وظیفی به سال 2028 بو امبر رزانه استحداث بکره و ترخان کراوی داراییان بو دابن رید لگل امانه ایم گره بستوانه بیجیش مانه یا بو امانیش به همان شوه داوای پلی وظیفی کراوە لەگەڵ تەرخانکراوی دارایی. ئێمە جگە لە تیمە باڵاکی دانوستان تیمێکی فەنیسمان لەگەڵ بوو کە پێکاتە بوو لە بەڕێوەبەری گشتی بودجە، بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەقاعود و خانە نشینی، کە ئەمانە جیاواز لە کارەکانی ئێمە کاریان لەسەر ئەم موردەکاریانە کرد. چونکە خۆتە زانی یاسای بودجە دوو بەشە، بەشێکی دەقی یاساییە و بەشێکیشی جداول و ژمارەیە. هەرشیشان زۆر گرنگن. تۆ چەند ژمارەی باش دابنی لەناو خشتەکانی بودجە؟ ئەگەر بێت و دەقە یاساییەکان پڕ بێ لە کۆت و بەند کە نەیڵێ ئەم ژمارانە بگەنە هەرێمی کوردستان، کێشە دروستە بێ. بۆیە ئەوەی کە باسی پێت بڵێ، حکومەتی هەرێمی کوردستان بە جداول و بە خشتە هەمووی پێشکەشی وەزارەتی دارایی کرد.
0: دکتۆر، هیچ باڵێنێکتان وەرگرتووە کە پشکی هەرێم لە ئینفاقی فەعلی تر جیاب کرێتەوە؟ ئەمە لە ڕابردوا گرفت و کێشەی زۆر دروست کردووە. هیچ وعدێک باڵێنێکتان وەرگرتووە؟
1: بەڵێ، خۆی ئەم کۆبوونەوەیە وەکو باسم کرد، کۆبوونەوەیەکی سەرەتاییە. هێشتا وەکو وەزیری دارایی باسی کرد، هێشتا
0: وزارەتی
1: بودجەی ساڵی 2027 لە عێراقی زۆر واضح نییە.
0: باشە،
1: بەڵام ئەوەی کە لە وەزیری دارایی جۆمان لێبوو زۆر بە سەریحانە قسەی لەگەڵ کردین، زۆر شەفاف بوو. لە هەمان کاتا وتی من دڵنیاتانەکەمەوە کە دادپەروەرە بم لەگەڵتان. دادپەروەریش مانای ئەوەیە کە چۆن موچەخۆرێک لە هەرێم مامەڵە دەکرێت، دەبێ وەکو باقی موچەخۆرانی تری عێراق مامەڵە بکرێ. و ئەو فکرێشی تا ڕادەیەک لە مەقبول بوو کەوا بکەین موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان چۆن موچەخۆرێک لە بەسرە و لە بەغدا و لە مۆسڵ و لە کەرکووک موچە لە کاتی خۆی وەرەگرێ. ئەو زۆر باهین، یعنی وتی من موچەخۆرێکی هەرێم هاوتای موچەخۆرانی تری عێراق سەیرەکەم. بەڵام خۆشت دەزانی ئەگەر سەیری هەرێمی کوردستان بکەین ئێستا، مقارنەی بکەین، بەراوردی بکەین بە ئەو مفاوضاتەی کە ساڵی 2023 ئەمان کرد بۆ بودجەی سێ ساڵە، فەرقی هەیە. یەکەمیان ئێستا، بەڵێ، یەکەمیان ئێستا ئەگەر جاران نەوت سەرچاوەی کێشە بوو بێ، ناکۆکی بوو بێ لە نێوان هەرێم و بەغدا، ئێستا بە خۆشحاڵیەوە نەوت بۆتە هۆکاری هاوبەشی و ئێستا نەوتی هەرێمی کوردستان بەشدارێکی سەرەکیە لە زیادکردنی داهاتی گشتی عێراق. ئێستا کە من لەگەڵ بەڕێزت قسە ئەکەم، 180,000 بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە ئەخرێتە ناو بۆری نەوتی هەرێمی کوردستانەوە. نزیکەی 70,000 بەرمیل نەوتی کەرکووکیش بە پێی داتاکانی دوێنێ دەخرێتە ناو هەمان بۆری. واتە ئێستا هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ژێرخانی نەوتی بۆری ئەوانێ 250,000 بەرمیل نەوتی عێراق ئەگەیەنێتە بازاڕەکانی جیهان.
0: دکتۆر، هیچ ڕێککەوتنێک، هیچ گرێبەستێک کراوە دکتۆر؟
1: ئەڵە، نەوتی عێراق لە ڕێگەی جیهانەوە بە سعرێکی زۆر باشتر ئەفرۆشین ئەوەی کە لە هورمز دەفرۆشێ، بە 87 دۆلار دەفرۆشێ.
0: ڕێککەوتون لەسەرە و بڕێکە لە بودجەی 2027 تا ئەبێ هەرێمی کوردستان چەند بەرمیل نەوت ڕادەسی حکومەتی
1: ڕاوکەوت؟ ئێمە گرنگە، ینی ئێستاو کە باسەکەم، هەرێمی کوردستان لەم ڕۆوە لە ڕوانگەیەکی بەهێزترەوە مام کوبڵی دانوستان لەگەڵ حکومەتی فدراڵیەکە، کە ئێمە ئێستا سەرچاوەی داهاتین بۆ عێراق. 250,000 بەرمیل نەوت ئەگەر بە 87 دۆلار بفرۆشێ، زەربی بکە لەگەڵ 30 ڕۆژ بۆ 12 مانگ لە کۆتاییدا نزیکەی بەلایانی کەم فاسی دوای ئەوەی کە خەرجەکانیش دادەشکێنرێ، نزیکەی 5 بۆ 6 تریلیۆن بە فاسی هەرێمی کوردستان بەشداری ئەکا لە دابینکردنی داهات بۆ خەزێنەی گشتی عێراق. جگە لەوە خۆت ئاگاداری کە 120 ملیار دیناریش مانگانە زەربی 12 مانگی بکە، ئەمەش سەرچاوەیەکی دری داهاتە بۆ عێراق. لە ساڵی 2023 کە دانوستانە کرا، هەرێمی کوردستان 1 بەرمیل نەوتی شینە ئەدا بە سۆمۆ و هیچ پارەیەکیشی وەکو بەشی حکومەتی فدراڵی نەئەدا بە وەزارەتی مالیە. بۆیە ئەگەر ئەو سەقافەت و تێگەیشتنە لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی بڵێن کە هەرێمی کوردستان هەر ئەڵێ بیهێنە، ئەوە گۆڕاوە. ئێستا هەرێمی کوردستان هەر بەشدار نییە لە خەرجەکان، بەڵکو هەرێمی کوردستان ئێستا بەشدارێکی سەرەکیە لە دابینکردنی داهات، زیادکردنی داهاتی خەزێنی گشتی. بۆیە ئەم تایفڵە دوێنێ یەکێک لەو خاڵانە بوو کە لە حکومەتی فدراڵیەوە بە باشی پێشوازی دەکرا. خۆتە زانی ئێستا وێستگەکانی بەرهەمێنانی کارەبا، غاز، پاڵاوگەکان، ئەمانە ئێستا هەرێمی کوردستان بۆتە بەشێک لە ئاسایشی وزەی عێراق. بۆیە ئێستا نەوت و گاز و بنیەی تەحتی وزە لە هەرێمی کوردستان بۆتە بەشێک لە هۆکاری چارەسەرکردن و هاوبەشیکردن نەک ناکۆکی. بۆیە ئەمە خاڵێکی گرنگ بوو کە دوێنێ
0: بس دكتور هیچ باسی هیچ جمعه کرا هیچ باسی ویان کرد که لدوزار و بستوحو تا به هرمی کردوسان اما نبرمیل
1: بله او لبشی تیمی بله او راپورت بو که خونت و ایم کومونه و کمان لگل وزارتی داره خود زنیم بشن پیوندی داره با وزارتی نوت ایم کچون وزارتی نوت پرسیار من کرد من سقفی انتاج و تظهیر عراق با سال دوزار و بستوحو چنده و چند اشتان دانه و بو ای که هرمی کردوسان بشداری بکن لهنار دکردی نوت طبعا هر دولا خوازاری اوین که زورترین برمیل نوت هنار دب کرد چون خود زانی عراق بششی هر زوری داهات که لنوت او ده بویا هرمی کردستان اگر لیادت به پیشتر لسلگکانی خوی و نزیکی گستو بو 400,000 برمیل نوت او کاتا بویا درفت هیا که لرگی سلگنوتکانی هرمی کردستان و جاری چی بگی تر بگین و او راده بلام لئستا دا اما کاری دوه کاری پیکوی هر دو وزارتی سامان سروشکان و وزارتی نوتی دوه بوی بریار درا حقی دا هاتو تیمی تکنیشی هر دو وزارت دا بنیشن و خویان سردانی کلگا یعنی لرگی وزارتی سامان سروشکان و بین اطلاع کن لسروی که قدرت و توانای سلگنوتکانی هرمی کردستان چنده تا او کو پیکو جماره اگل ناوی اصای بوجه دا بنی که قابلی تنفیز کردن به
0: اما قصه کانی او پابندی کانی او بو اوان دکتور بس بوم باز که قصه اوان چی بو لسه هیچ جماره اکیان نا لسر رجی دامز راندن لحرمی کردوسانا داوای چند تان کردو ایو که چند کس هی اتانوی بوم سال بونم نسه یک مکان لبوجه ابوی که دا بنره
1: خوی دوی سالی 2013 حتی او کوتای 2025 که قانونی موازنه 3 ساله کوتای هست میلاد هرمی کردستان خود زانی انقطاع کبو یعنی لسال 2023 و پیوردی دارای کل نیوان هرم و بغداد گرای و اجینال 2014 و حتی او 2023 پیوندی دارایی و پیوندی اقتصادی نیوان هرم و بغداد یعنی پترابو ل 2023 بدواوا اتألم ما دور درجة كقانوني موازنة عراق درسو هميشه ملاكي ايما شصتو هشتاويك هزارو بستو يك موظف بوا حتى استش لموازنة سي صالة شرام رقم بوا ايما ديون باتمان كر وطمان هريمي كردستان خوت زانيش ماريكي زور لسي صالة رابردو تقاعد بوا درجة وظيفية كان يان شاجر بوا خلقه استقالي كردوا فرمان برهي وفاتي كردوا جاري ده بأم في الوظيفة أنا جاري شكل استحداث بريته ولنا وموازنة صالي 2021 جدا لو وثمان كم في الوظيفة بو عراق فازا دانرا بالرجي خومن أبدالي ما أفهمان هاي بيلي زياد كردني
0: أو رجي كام أبو هش رجي كتاننا سخفك تاننا بيانك
1: إذا نعلم هشتا أمجمارانا لا وزارة إدارايش استل بروسي آمادة كارين
0: أي بلا برس كرنوا
1: بله جادين السر أول مثلاً بلا بارز كرنا وسمان دواء كردوه يعني لو جد داولاني أو تيمة تكنيكية كروشتوه اللي قال موازنة اتحادية يعني شتوه بس ما لو كردو كبلا بارز كرنا وشايستي كي قانوني متشخوراني هرمي كردستانا وتاردي كي باش برز وزير إداري تفهمي هبوبو أم شايستاني هرمي كردستان بلام أوش لبيرنا كي دي سانة وهرمي كردستان لشوارشوي عراقة ودبي إما بزنین آیا عراق خوی تقدیری چنه بو نفقاتی گشتی سالی 2028 و ایما چر رجه دی اعتماد کری خود زنین لترجمه ری دانشتوان که ترا لعراق
0: جاویستم دکتور رک باسی او بکم لبینی 12.68 و 14.1 که کم یعنی حالا بجرد
1: 14.14
0: یعنی 14.14
1: هرمی کردستان ما چی خوی اکی که 14.14 یا 14.1 لعراق لا لا لا لا لا كوي جشتي نفقاتي عراق ور مدري بلام لمش قرينتر اويك براسي نفقاتي سيادي وحاكمش معناه نفقاتي سيادي وحاكمش بي مستبداتون ويكا بكري شكو خود دزاني نفقاتي سيادي وحاكمة چن زياد بكا اما زيانة قياني بفشكي هريمي كردوسان شكو ام بشت جاء كريتوا لوي دمينيتوا بشت بجي هريمي كردوسان دز نشانة كري بوي اما ترواني نخوش مان لسر بجي سيادي بيشكش كر خود دزاني اسو وزارة دفاع كالسطاء بيز زياتري خرج كاني عراق الرابع وزارة الدفاع مفروضة موشي بيش مرجع تسليحي بيش مرجع تدريبي بيش مرجع بودجي تشغيلي استثماري بيش مرجع هاوتاي حشدي شعبي هاوتاي وزارة الدفاع لنا سيادي به كبداخة وتاي استائمة بشداري ما نكردو لسيادي بلام منفعة كمان بونا قراوتو خرج كاني عراق بونمونا همو قرزيش عراق لسيادي دانري هريم ببي رجكي خوي هم قرز كاياتو هم فوايد كاني إما كلا وزارة بلان دانان دانيشتين شكو قرز كان لاي أوانا بو مشاريع ديسان تأكيد ما كدوت من دستوريا قانونيا بسي دوات إعداد إما حقيق ومانا سوار دابوين ديك لهمو أو مشاريع استثمارياني ك العراق كريو لهمو أو قروضانا أو منحاني ك
0: نرمينو عندني أنها بوبو بسا
1: بلي بلي يعني تا حدك وكو باسم كرد كاتك أتوانم ليرا بلن بدم كأمانة وكو بلي در أنجامي سر أرضي واقعانا بي أو كاتيك إما رئي كوين لقل بغداو ودبيتا سياسي وجداول كان موازنة للبرلمان مصادقة بري وهي هشتا فروسة كماويتي وإما بردوامين وشان دا كشمان بردوام دا بي لتواصل لك
0: باشا لسر أسي كودايا كيك لبابة هارا جرينجا كان تو ماوي أوتشان روجي كزور جغتي ليا كي توالي دس بينا كردنيا ام سيستما الزراري كي زوري لدروازة سنوريا كان هرمي كردوسان ياو بوم باسكا چيتان باسكر لسر برسي أسي كودا هما هنگيا كان چين كبريارب كري كي دس بيكا
1: أسي كودا خوت زاني من بنون رئاسي حكومة هرمي كردستان لكوبنوي آسائي الجمالي وزيران لبغداء آمادبو وبشباس أسر وزيران بواري پيدام كزور لمبابتاني استغوتون باسكر وزياتري لسر مسألة أسي كودا لنا كوبنوي الجمالي وزيران باس بكين كبراسي جي بيشوازي بو يعني زور زانياري هبو كللان كلنا وانجومني وزيران واضح نبوك باسم كردنا وحكومتي فدرالي بشويشي قشتي هروالي كدريتو كهريم داهاتي خوي بو خوي دبا ودشي دوي لداهاتي قشتي عراقيش باش داريوكا او زانياري انا ما نخص الروبوية حتى كم تاحدك زور زانيارينا راستنا دروس لا لما ويا راس كراوتواني مثلا اتشيكو دا براسي لبرجواندی هرینی کردستان و هرینی کردستان بریاری دا و اتیکودا هاوشوی دروازه کانی دیکی عراق جبه جب که ولسر همو بوارکانی اتیکودا ریکوتون یک خال ماوه که ربطی به موازنه شه اویش میکانیزمی دابش کردنی دا هاتی دروازه سنوریه
0: باش
1: که لخطا پنجای بو هرین بی لخطا پنجای بو بغدا بی لکوبنو که انجومنی وزیران سرو گوزیران و تی درفت دن به هر دو وزارت دابنیشن لسر او آلتو میکانیزما ريتكو لقل برز يعني لكوبنو كشمان دوني كلقل برز وزيري دارايش دانيشتين انبابة كمان خصة برباس وخوات وأو براسي مطلبي شي زور زور ملحي هبوكا بزوترين كات أسيكو دا جيبا جيكو لدروازة سنوريا كان عراق جيبا جيكو دوا داهاتكي لسطع سطو تشواردة زيادة يعني بويا كم جارة لشاش مانجي يكمي دو وزارو بستو شاش داهاتي قومرجي عراق بقدها مو صالي 2025
0: باشا
1: طالما بداخله لهريمي كردستان داهات كان بشوي شي بچاو دا بزيوا بويا ام ميكانيزم برياده لنا وبجي ياساي لنا ياساي بجي عراقي فدرال امرش يقلايد كاين وبدقي ياساي رومي جيجي
0: دكتور برسي بنزين و سوتماني جيرو غرفتي زور دروس كردو لما وكان رابردو ازانين قصه زورها بولا

0: إخراج وربقرن بسعري رمزي استوى لهاتوا همو برميل نوتك أدريب مصفاكاني عراق بسعري نشرة ناقص $3 واتمو دي لكيان قوريوا وأويك إما يعني باس مانكر كوتمان استم إيشك لوش تاني كمل خون باس مانكر وتم استم برميلك نوتي سبي لهريمي كردستان كهش تأثر موزستان ناتوا زيادة لسيصف هزار دينارا بو هاولاتي كموشكي دواء كويك سرچاوي درامتكي هر موچه وسنوردارا فون بتوانه لإستا وتسيلينا نيشه كسيصف هزار بداك برميلك نوت أوان وتيان أمو دي لتازهي كإما في عدمان كردوا دس مان في كردوا آمادين لقل إيو شيريكين وبويا موديلك دراب وزارة سامانة سرشتكان شكو براز وزيري سامانة سرشتكان يشمال لقلابو داوان لك الدين تأم موديلة لاي خومانا ودراسة بكين وأمان آمادبون أو موديلة لسرتافري عراق بحريني كردستاني شو جيب بذكره طالما براسي من زور معنينين بن بابتا لواني نتوان من زور قصالة سر كردكاري فني بابتا كبكم
1: باشا دكتور كوتا برسيارم أم سروك وزيران بيالت بودجي بروغرام اوكو نوراني حکومتی هرمی کردستان هیچ پروژکتان طرح کرد بویان پیشکش کرد تا او کو بگیره او پروژانش بودجه بو هرمی کردستان دابیم کرے
0: پروژه خدمت گزاری بت یک لوشانی بلک برس فالح ساری زوشان از پی اک ادیش گورینی استراکچر و مدل و دیزاین بودجه عراق مو یکم جار ل بودجه بنود و بودجه برنامه و ادا خو امشتی کی زور باشه زور د میک بانکی دولی راسي دعم عراق كابو ايك ام ام ام ام بروجه اصلاحيه بكاد لمثلي موازنه بلا منازم تاسن اقاداري بود وزارو بستو حو تشوار لان هل بجر دراو ك جيب جيب كا ايشان وزاره الكهرباء او كان وزاره ماليه خويتي غلطنا بمحافظه ديوانيه ومحافظه صلاح الدين ايش هل بجر دراو بلا باقي مؤسسات كاني تري عراق بود وزارو بستو حو تيش هاد لسر برنامج عفوا هذا لسه بودجي بندكان بردوام ده من ضمنها هريمي كردستانش بلام أو كأنا جو ما انقرت لبرس وزير إداري أو بنيازة لبودجي دواتر يتر بشيويش يجشتي بكامل موازنة عراق لموازنة برجكان أو بجورد بو موازنة برنامج أداء كمل خومك وكثيك شارزة ل ياسا إداري يجشتي تموايا او زور زور باشترا رقد اقري لمسالي فساد و بالنهايش مسالي قياسي تي اكوي يعني هل صنقاندن و قياسة كري بو خرس كرني بارا نكتنها لسر اساسي برقكان بارا ترخان كري و بارا خرس كري
1: صور باشا برايز الدكتور عمان جراحيم سكرتيري انجماني وزيراني هرمي كردستان زور زو سباس دكتور كلاقل مابوي
0: سباسي بوي

0: عليا
1: كيشا كابوجوري إداري شاركة بودروس نبوني قربالغي برياري داوا برهالقرو أوتومبيل قوركان لبنزي خانكاني دروي شار بنزين و غاز بار بگرن. نيگراني شوفيرانيج لوا وسرچاوي گرتوا بشيكي زور لو بنزين و غازي بو مصل دابين كراوا تدريد ببنزين خانكاني نو شارو بشيكي كمي بو بنزين خانكاني دروي شاركة. أماش نوري سوتماني كردوا بنزيكي هفته يك.
2: معاناتنا على المود الغاز يا اخويا
3: بهوي اوي بنزين خانه كاين نشر يعني قدغه كردوين ام بنزين خانه ني درو زوف شايل سرو من دور رجل نور دا وسطا دا كريما تنيا دا بين كنيسو 8 ابي شي معلم حكمه تبيع هيش معنى يا او تابع بيلن انا شر بنزين ور بغري
2: بنزين وين دا يروح
1: اندامي كان جمني باريس غيني نواش بالبشتي دا شوفيران دا كاتو دليت بيست دا باش كردني غاز وبنزين لباريس غاكا دا دات برورانه بيت
4: وازمه الوقود اليوم في نينوى ظهر
5: قيراني سوتماني لا نينوى ازدا بطواوي كاريغري خصوت سرجياني هاولاتيان امروج ماري هيزوري شوفيران هات نلامان نيغران لويل دروي شار دبيت غاز ور بغرن بلام لا بنزين خانج نيه بو يد دبيت كومبانيا دابشكرني برمنوتيا كان اما هنجي بكن بو دابشكرني غاز وبنزين بشويشي دات پرورانا تاوکو شوفیران بتوانن بری پیویز دوار بگرن چون که پیوسته با بجوی خویانو خیزانه کانیانو
1: پیشتر شوفیرانی برحالگر خوپیشاندانیان کرد و رگی سرکی چونه نوشاری مسلیان داخست بلان پولیس رگی که پیکرنو تاوکو استاش کشکه انچار سر نکراوه.

0: تو بخير هادي كتوما
1: بلي اس كتوما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسن

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام وهذا اللقاء الذي يجمع
1: سلاو الرز بين راني برز ديمانيك مان هي لقل برز قيس خز علي أمين داري قشتي عصايب أهل حق برز سماحة الشيخ قيس خز علي سلاو دليبت بناوي خومو هاوريكانش مو بخيرات ندكم هاوريانم حسام الحاج لكنالي ديزلو مقداد حمدان لكنالي أولاو أي برزا لكنال هشتو خوش معلي عماد ملا كنالي عراقيو
2: مرحبا
0: اسمح لنا نبدأ من تاريخ يعتبر مهم في غاية الأهمية.
1: ركوت نسي أيلو ليشك لروجا غرنجا كان لرويتشونا درويه زكاني هاو بيمانان لعراقو أروها كوكر نوي تشك لدسي دولت برزت شون دروانيتا أو روجا غرنجاو غرنجي أو روجا لسيدا
0: على صعيد حصر السلاح بيد الدولة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم فرصة طيبة كذلك نلتقي بكم
3: خوش حالم لم درفدا داق سبكين لسربابتا غرنجا كان بوغل كمان بيقومان وكود زانن عراق ليستادا لناو كومل يك روداو الانغاري دا چل سر اسيناو خو ياخد روداو كاني ناو چكو دورو بري كاريگري چي گوريان پيش همو لاتاني ديكل سر عراق هيا بو اي بي ام وا روجي سي ايلول ساتي چي گرينگو تي اي دادتوانين بلين عراق كومل يك الانغاري تي دپرينتو دگات سقام جيريو دشتوانيت او كاريگري خراپانه تي پرينت كبهوي هرشكاني صهيونيتي إسرائيلي بوستر إيران ناوچكا دروز ببو أم حكومتي كبسروكاتي براي برزم زيدي دروز كراوا كومل

0: ئەڵنگاری لە بەردەمدایە کە دەبێت بە وردی و درێژی ئاماژەیان پێ بکەین. ئەوەی ڕوویداوە لە ناوچەکە کە جەنگێکە و بەشێکی پەیوەندی بە بیر و باوەڕ ئاینیەکانەوە هەیە و بەشێکیشی پەیوەندی بە نەخشە استراتیژیەکانەوە هەیە وەکتەماحی فراوانخوازی ئیسرائیل لە ناوچەکە کە دەیەوێت دووبارە نەخشەی ناوچەکە دابڕێژێتەوە. ئەمەش هەر پەیوەندی بە عێراقەوە نییە، بەڵکو پەیوەندی بە سەرجە وڵاتانی ناوچەکەشەوە هەیە لە ناویاندا سعودیە و تورکیا. مەترسیەکی گەورەش بۆ وڵاتانی ناوچەکە هەستی پێدەکرێت. ئامانجی سێمیشیان ڕوخاندنی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێرانە. تورکیا و میسر و پاکستانیش لەگەڵ وڵاتانی کەنداو دەزانن کە ئەمە ئەگەر ڕوو بدات کاریگەریەکانی تەنیا لەسەر سنووری ئێران نامێنێتەوە، بەڵکو کاریگەری لەسەر ناوخۆی ئەوانیش دەبێت. بۆیە ئەو وڵاتانە جۆرێک لە پشتگیری و هاودەنجیان لەگەڵ ئێراندا هەیە. لە چوارچێوەی ئەو وڵاتانەش عێراق وەک وڵاتێک کە نزیکایەتی جوگرافی و مێژووی و ئاینی و کۆمەڵایەتی و سیاسی لەگەڵ ئێران هەیە، وەک دەوڵەت هەل لە سەرەتاوە لە پشت و بەرەی ئێراندا بووە. ئەوەش لە چوارچێوەی فەتوای ڕوونی مەرجەعیەت داخۆی دەبینێتەوە کە بە ڕوونی پشتگیری ئێرانی کردووە و هەروەها هەڵوێستی حکوومەتەکەی برای بەڕێزم سودانیش کە ڕوون بوو لەبەرەی ئێران بوو هەر ئەوەش وای کرد باج بدات و بۆ جاری دووەم نەبێتەوە بە سەرۆگۆزیران. هەروەها هەڵوێستی گروپە چەکدارەکان کە هەڵوێستێکی پێشەنگیان هەبووە بە هەندێک تێبینیەوە. جگە لەوەش هەڵوێستی گەلی عێراق کە بەگشتی لە ڕێگەی دەربڕینی ڕاستە و خۆی بۆچوونی خۆیان و ناردنی کۆمەک و یارمەتی بۆ ئێرانەوە، هەموو ئەمانەش وای کرد عێراق وەک دەوڵەت بکەوێتە بەردم مەترسی دوو مەشروع و پرۆژەوە کە هیچێکیان وڵاتانی کەندا و ناوچەکە خاوەنداری دەکەن و دەڵێن نابێت ئەم جۆرە سیستم و دەسەڵاتە لە عێراق هەبێت کە نەک تەنیا دەبنە مەترسی لەسەر بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا بە تەنیا، بەڵکو دەبنە هەڕەشەش بۆ سەر دامەزراوە گرنگەکانی وڵاتەکەشمان بە قسەی خۆیان. ئەمە وای کردووە هەندێک لە وڵاتانە بەرەو ئەو استراتیجە بچن کە هەوڵ بدەن دەسەڵاتی شیعە لە عێراق کۆتایی پێبهێنن و بەشێک لە وڵاتانی ئەوروپاش تاوەکو ڕادەیەک پشتگیری ئەم بۆچوونەیان کردووە. پرۆژەی دووەم پرۆژەی ئەمریکا بوو کە گفتوگۆی لەسەر کۆی سیستەمی سیاسی عێراق دەکرد و لەسەر ئاستی کۆشکی سپی مناقەشە کرا بوو کە عێراق وەک ئەوەی وڵاتێکە پشتگیری تیرۆر دەکات و داڵتەی دەدات بناسێنن. ئەم قسانەش ئەوە نەبێت ئێستا بیڵێم، بەڵکو ئەمە پێشتر لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیدا گفتوگۆمان لەسەر کردووە لەگەڵ بەڕێز سوودانی و حکوومەتی عێراقیش لە چەند سەرچاوەیەکۆ لە ئەمریکاوە زانیاری لەم بارەوە گەیشتووە. بۆیە ئەم دوو پرۆژە و پلانە زۆر مەترسیدار بوون بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری عێراق و دەبوو عێراق ئەم مەترسیانە تێپەڕێنێت. لێرەوە بابەتی کۆکردنەوە و هێشتنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا هاتە ناو ڕۆژەوی عێراقەوە کە زۆر گرنگ بوو ئەوە بکرێت. یەکەم لەبەر ئەوەی پێشتر باسم کرد، هەروەها بەگشتیش لەبەر ئەوەی ئەزموی حکومڕانی لە عێراق لە دۆخێکی تایبەتدا دروست بوو وەک داگیرکاری و تیرۆر و جەنگی زۆر. بۆیە بەڕاستی هەم هاوڵاتیان و هەمیش هێزە سیاسیە نیشتیمانیەکان بەڕاستی دەبێت لەگەڵەوە بن کە حکوومەت پایەکانی بەهێز ببێت و دامەزراوەکانی بەهێز بن و پشتگیری بکرێن. بۆیان بڕیارە زۆر گرنگە جێبەجێ بکرێت. بەتایبەت لەبەرەوەی ئێستا دەسەڵاتی عێراق لای زۆرینەی شیعەیە، هەر بۆیە دەبێت سەرکردە شیعەکان زیاتر لە غەمی ئەوەدا بن کە ئەم بابەتە بەباشی بکرێت و چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەت دابێت، بەڵام ئیتر دەبێت قۆناغ بە قۆناغ ئەمە جێبەجێ بکرێت. لێرەوە دوو ڕێگەمان لەبەردەمە کە دیسان ئەم بابەتە گرنگتر پیشان دەدەن. یەکەم ئەوەیەکە هێشتا جەنگ لە ناوچەکە و لە کەندا و بەردەوامە و هێشتا مەترسی هەیە و لە ماوەی ڕابردوش بەهۆی ئەو مێژووە خوێناویە لە ناوخۆی عێراق هەیە و هەروەها هەندێک جووڵە و ڕاگەیەنرا و وای کردووە متمانە لە نێوان حکوومەت و دەستگاکان لەلایەک و گروپە چەکدارەکان لەلایەکی دیکە کەم ببێتەوە. هەر بۆیە پێم وایە ڕۆژی سی ئەیلول ڕۆژێکە و ساتێکی یەکلاکەرەوەیە کە ئایا عێراق دەتوانێت ئەزموونەکەی بپارێزێت و سەرکەوتوو بێت یاخود نا، و ئەو کاتەش بەرەو هەڵدێرێکی مەترسیدار دەچێت کە ئەوە ڕوو نەدات.
1: ئەو تەب ئێلا مەزالق خەڕە جددن ئەن هیچ ڕۆیتی لهذا التاریخ.
2: شکرن سەماحەتی شێخ عەلا هذه الفرصة أن نلتقيك وأن نستمع بهذا.
3: سباس سماحتي الشيخ بومدر فتوب وجوغرتن لبوشونا كانت لمكاتا السيارة ده.
0: رقم بدا بروني برسيارك بكم بتايبت نزيق لبابتي مسألة شك اول شوية كيزا شيعة كان چون لمفهوم جوهري دولة دروان ايا بون منتي روانيني كي وقت دوتريت توماس هوبزي هيا كدالت دولت بريتيا لتنازل سازشي هاولاتي لا ازادي و دسالاتي خوي بو دولت بووي اویج ما فکانی بپارزید ایز شیعی کان دلین نیمت چک دانانین چون که هیشتا مترسی لسر دولت هی باشا با چی دولت خوی برگری لبونی خوی نکاتو گروپا کان دانوی دو کار بکن
3: یعنی ماذا نستعیض بالدوله او بسلاح الفصائل عن الدوله و وجودها و مؤسساته
1: اذا کان السؤال موجه بخصوص الاحزاب السیاسیه
0: اگر لپرسیارکت داما بستد ام هیز شیعیانی که لنو پرلمان دانو هزی دیارن به طیبت هزکانی نو چوارچوی همانجی او به تواوی سرجم او هزانه باوری نو قویو تواویان هیا ببریاری هشت نوی چکل دستی دولت دو بگشتیش پشگیری دکن چونکه او لگل نو روکی دستور دا یک دگریت وو هروها مرجعیتیش هر لسالی 2007 داوی اوی کردوو هروها او برنامه کاری زورگ لحکومتکانی عراق بو هروها لدانشتنی روژی یچی حسیرانی چوارچوی همه انجی برونی سرجم هزکان پشگیری هشت نوی چکن لدستی دولت دا کردوا چونکه وگوتم هر هزک که بشیک بیت لدولتو نینری لپرلمان هبیت دبیت کار بکات بو سرکوتنی و حکومتا اگر سیری هندگ لسرکردکان بکین که رنگ هندگ بوچونی توزه تون دیان لمبوارد در بری بیت او دیانوی توزه کشکه هاوسن کنو و او بگینه در انجامی که خوازره و لهمو لعنکانو رنگ کمینیک هبید مبستی چی دیکی هبید که پیموهای اوان زور کمن سبارت باوی برزد اماجد پیکر که ایم جاریگ لگل رادس کردنی چک بوین به دولتو جاریکیش لگلی نبوین من پیموهای خلویستی ایم لمبواره ده هیچ دشبه چی اکی تیده نبوه چونکه ایما هر لمانگی 2017 برونی و با ویدیو داوی اومان کردو و دوباره ل 2022 ل 2025 دوباره من کردو که دبید چک تنیا به دستی دولت و بید. بلام ایما برونی دجی بکارینانی زاراوی رادست کردنی چکین. چونکه هم زاراوی نویو لناوچک دا ل دوی دور رو داو و زیادر بوا با روژف. اوانیش رادست کردنی چکی علویکانی سوریا بو با حکومتی سوریا و رادس کردنی چچی پککا با ترچیا بو. که زیادر لود دا چید بجور یک لجورکان تو چکت رادستی دجمنکت دکید. بوی ایمه دجی ام جوری رادس کردنی چکی نو استاج دلین. هر کسیک بب جورا چککی رادس بکات با خوی آمده بکات که ریش و سمیالیشی بتاشرید. بلکو اوی ایمه مبست مانا اوی که هشت نوی چک بید لدست من. بو نمونه ایمه که گروپی عصایبی حق من هیو. چکدار معنی بین پیوندی سیاسی و سربازی و حزبی خومن لگل هیز چکدارکا ببرینو هیزکا ببیتا بشکل دزگا سربازیکانی دولت بایا او جیوازیکی لنیوان رادس کردنی چکو هشت نوی چکل دستی دولت دا بایا اما پیمانوای گرنگا هم هنگاو بنینو هیزکان بچ نجر دستی دولتو لقازانجی هموانیشا
1: و نعطی هذه المساحة الى الدولة واللي هي مصلحة عامة تحقق فوائد الجميع.
3: سمحتك تسمح لي بمداخلة أنا أعتذر من الزملاء. إذا ما هو المبرر من الحديث بأن
0: بس ببور جناب الشيخ. بلان بو تشي دبيت بيانو يو جروب أنا لرادز نكردني تشككان يعني بالدولة أو بيت كيش تعم ترسيل سر دولتها. لكاتك دا برز الدليت لبنا رد داهش نوي تشكل دستي دولة وادكات دولة ما ترسيل سر نبيت. ياخد بو تشي وابير دكان وكات شك وجوده. بنيان ده بارزت
3: وللدولة وللحاكمية لماذا هذه الفرضية تطرح من مغزى سياسي أم عقائدي
1: احنا مع أنه فعلا السلاح هو ضامن وحامي ولكن الكلام وين السلاح يكون
0: يمن إيش بيهم وايا تشك هو كاري غرانتيو سقام جيرو بارزگاريا بلام تشونو دبيت تشك لاي چه بيت كآيا قشتو نتاو قناغي پیشتر بهوي داجير كاريو شر و دعشوا دوخ یک دروز ببو، گروپا کان چکیان لابو، بلام آیا اما بردوان بید، یا خود نخیر. چک بدریتا دست دزگاکانی دولتو لچوارچیوی حجدی شعبی دار رک بخرید. من زور جار که باسی ام بابتا بو بشگ لبراین دکم، نمونه ایران دهین مو، که کاتیگ لوی شورشیان کرد، دجی رجیمی پیشو، دواتریش کوتنا شر لگل رجیمی بعض، لو کات دال شارکانی ایرانو چندین گروپی چک دار دروز بونو، هاتن لجنگ دا بجدار بون بلام دوای جنگ اوان ریک خران للاین دولتو و کران به هزگ بناوی سپای پازدارانو راستو خو بسترانو بفرمانده هزا چکدارکانو ایمش آیا هر دبید بمشیویا گروپی فلانو فیسارو عتباتو اهل حقو یعنی بمشیویا بشیویگ لشیوکان بردوان بین کنا بید دبید هموان لجير چتري حجدي شعبي دابنو هر وك اوي لعصي حجدي شعبي لدو هزارو شانزه دانو سراواتوا دو تريج مرجعيت بشگيري کر بويا پيمان وايا كاركا لقازانجي دولتا دش بيت او هو كارانا چارسر بكين كوايان کردوا او گروپا چك دارانا چكيان بدستاو بيتو جاري آمادان بن بشن جير دستي دولتو اتر هیچ بیانیوک نمیند. با نمونه دا گوتریت تاوکو یستا هزا بیانیکان لناو عراق دانو در نچون. یا خود دا گوتریت عراق نتواند اسمانی خوی بپارزیتو ببردوامی درونی چودری لسر اسمانی عراق دا سورد دوا. یا خود اسرائیل اسمانی عراق بکرده هیند با هرشکن سر ایران. بایا آیا ایم دا توانین قناعت با گروپان بکین کرا دست کردنی چک لقازانجی خویان و اندامکانیان با چار سر کردنیم کشانی باسم کردن هر بوی دوا من کردوا دولت بلینی او بداد که کار بکاد بخیرائی با در کردنی هزبیان یکانو رگا گرتن لدرون و فروکا چاودر یکانو سیستمی برگری دابین بکریتو با رگا گرتن لفروکاکانی اسرائیل و ترکیا برای سرگ وزیران لبردم چوارچوی همه هنگی بلینی دوا که ام خالانه جب جب کاد تاوکو بتوانی لمبابت دا انغاويك برو بيشو بروين
1: بتنفيذه ونعتقد انه هذا يفتح الباب الحقيقي لان تتقدم خطوه في هذا الطريق
4: حياك الله سمحت الشيخ ومرحبا بك
5: سلاو جنابي الشيخ لدوي ماويكي زور هات ما خدمتت اما جد باشتي شي جرينكرت ك بروجيك هبو بوكو تايهناني ازموني د صلاتي شي على العراق ده ك بشك لولاتاني كنداو لقال امريكا سبونسريان كردوا
4: الاولى خليجيه والثانيه مو يعني بعض دول الخليج والثانيه امريكيه
1: امريكيه مو انها الحاكمي
0: الشيعي لا امريكا او بروجي نبو بلكو ديويست عراق بخاطر نيوليستي ولاتاني بالبستيكاري تيرور وقوي بيشتر سوريا تدابو ديويست فشار العراق كات كسياستي خوي بغوريت بشويه كامريكا خوي ديوي
4: طيب متى شعر الإطار التنسيقي بالخطر الذي يهدد الحاكمية الشيعية.
5: ده برسم كيبو كتشوارتشيوي همانجي هستي بمترسي أو بروجة سياسية كرت بو كوتاي هناني أزموني ده صلاة الشيعة على العراق ده. أما يكم. دوم بشكل جروبة شك داركان دلين بيش أوي داوي رادس كرني شكل إيه مبكن برون شكل بيش مرجور بقرنوا.
4: أيضا هم مخالفين للدستور هكذا يقولون.
1: نعم. الأول أنا ذكرت في الجواب الأول أنه
0: سبارت با پرسیاری یکم اگر وا دادنین هیچ مترسی و مشروعی کش دش با شیعه نبید آیا دبید سر کرده و هیز سیاسی کن بلین که اصایی با چک با دستی چند گروپ یکو بیتو هر کس بو خوی چکی جاوزی کنترول کرایو پی بید نخیر بگو من هیچ سر کرده و هیز یک نه او دلیتو نه باورشی پیتی من گوتم که کردنوی چک لدستی دولت سرتا داوکاری چی نو خوی بو دبه بو بهیس کردنی دولت او هنگاو بنرد. باور من ما و دبید عراق ده دولتی چی شکست خواردو و بکینا دولتی کی سرکوتو لهم روی کوا. بس اوی وی کردو که زیادر ترکیز بخریتا ام بابتی چکا اوی که دیاری کردنی برواری سی ایلول بوا. اجینا پیشتر قناق با قناق و لسر خو ام پروسه کاری بوده کرا. اما لنیوان خو من گفتگو من لسر دکردو دمانود تاوکو کی چک لدروی دولت بید. بلام وقت گوتم دوی اوی سی ایلول دیاری کرا بو چون دروی هزکانی امریکا لعراق که اوش لانجام رکوت نیگو لسر دمی حکومتی سودانی کبریار درا. سر جم هزکان لدو 2025 لعراق بکشن وو او بوکشانه و بریاری شام صل لکردسانیج بطاوی بکشانه و بلام لیرتی روانینی چی امریکی دروز بوکا اگر باسی کم بشیوه اکا امریکی کان پیانوه اوان لدوی 2003 عراقی نویان دروز کردو و زیادر لدوست تریلیون دولاریان صرف کردو و زیادر لحوت هزار سربازشان کجراو بو دروز کردنیم عراقا استاج لعراق دا هرج دکریت سر کمپانیا و بن کو بالوسخانه کانیان به تایبتیج لاستای سردمی ترامپ که دا صلاتی امریکا بجور یک سیاست دکات بوی امریکیکان دلین اما قبول نکینو دبیت عراق بطواوی خوی یک لب کاتو که آیا هاو پیمانی امریکای یا خود دجمنیتی. امی باسی یکم قصی امریکیکان بو گوتویان به حکومتی سودانی و دمانویت رای گشتی عراق امان بزانید. بویا امریکیکان دستیان کر بچن هنگاوید لدجی عراق. لوانا برینی پیوندی امنیکانو راگرتنی نردنی دلار با ماویکو. دیانویس هنگاوی دیکش لسزای آبوریوش تی دیکه حل گرن. بوی دبوای ام پیوندی لگل امریکا رگ بکریتو. چونکه اگر امریکا بگشتایت اوی عراق بخات لیستی ولاتانی پال پشتی کاری تیرور، اوی گماروی چی راستقینه دخره سر عراقو ولاتانی روش آواش پابند دبون. بوی فشاری گوره لسر برز زیدی کرا لامریکا و گوتیان، اوان دولار و خرجی بشیگ لگروپ چکدارکانی سر به حجدی شعبی بلوگ لکنو نایلن بگررتو بو عراق. او جوای دکرد یعنی زیدی دبوای وک فرمانده گشتی هزکان موچه بداتا بشیگو نیداتا بشیگی دیکا که اوش احراجی چی گوری بود روز دکرد. بلکو زیدی داوای کرد او بریارا بوستن نور رگی بدن تاوکو دوی سی ایلول لبروی او کاتا امریشیکان عراق بجده هلنو او دتوانید قناعت با گروپ چکداره کان بکن که خوین لبنما دا پروژه هشت نوی چکل دستی دولت پروژه چی ناو خویی بو مرجعیتو هز سیاسی کان داوین کردوا بوی لیرواسی ایلول بو تا توقیتو کاتی چی زور هستیار بو انبابتا
1: بید الدوله احنا صار هذا التوقيت الحرج 39 يصير لو ما يصير هاي قصة 39.
4: طيب سمعت الشيخ بمداخلة بسيطة قبل ننتقل لملف البيشمركة.
1: تسأل السؤال الثاني أدرى أنا.
4: البيشمركة.
1: البيشمركة.
4: بس قبلها.
5: ببور الشيخ بيش أوي ولامي برسيارة كي بيشمركة بديتوا. سبارت بوتشان ولاتي كنداو كويستوي أنا دصلاتي شيعة العراق كوتاي بيبيت. أي حكومة دزقاكان عراق تواني ويانا بيامشان بيبجينن. كعراق نابت ما ترسيبو سرسقام جيري وآساي شيوان.
4: بدل أن يكون العراق منطلقا لاستهداف أمنها.
1: اولا هو قاده الاطار رئيس الوزراء
0: لراسيدا هم سركردكاني تشارتشيوو هميش برز زيدي و بيشتريش سوداني و سروككاني ديكاش هميشه ويستويانا بيوندي عراق لقل دورو بر ولاتاني عربي باجبه بلا مقرم رخني قبول كان او ولاتانا نيان ويستور ريقربون بلقاش اوية كاتيا كوبنو ولاتاني كومكاري عربي لبغداد كرا زور بی سرکردکانی اولاتانا جگل امیری قطر که چند خلچیک هاتا کوبنوکو رویشت کسی دیکه نهاتن. واتنه اندویس پیوندیکه با تین بید. قوو که تا هیچ شر و جنگ هیچ لعراده نبو. بلام سر باری اوش هم چوارچه و همیش حکومت و سرگوزیران شاندیان نردوه تا اولاتانو همیشه پیامی خواین گیاندوه که عراق شانازی دکات با عربی بونی و کندوی بونی و دیوید پیوندی چی باشی هبید لگلیان. بلان بداخوا اندیگ لا ولاتانی کندو تاوکو یستا بچاوی چی طایفی سیری عراق کنو هیوادارین او تیروانینان تیب پرینن. بلان اوی پیوندی با پیجمرگو هیا پیجمرگو چا چی هزکانیان لا چوارچوی دستور دا باس کراو. با یقسکل لسر و نیا کچککانیان بخریت دست دولت بلکو خوی بشیکل لدولت. بلان قسکل لسر پیجمرگ هزکانی اوان دین جیر فرمانی فرماندهی گشتی هزه چکدارکانی عراقی خود نه چونکه استا هزکانی پیشمرگ تنیا للاین مرجعو هزکانی خویانو فرمان وردگرنو هیچ پیوندی چین به فرماندهی گشتی هزه چکدارکانی عراقو نیه بای مجدی سان پیچوانی لگل سروری دولت و ام داوکاری چی حقا که دبید اوانیج لجیر فرمانی فرماندهی گشتی هزه چکدارکان دابنو اوش داوکاری چی استای گروپ چکدارکانو ایمش پشگیری دکین و من لکوبونوی هزکانی دولت دا با رونی گوتم چون ارچی ایمه گروپ چکدارکان چار سر بکین اواش گوتم بسر کردکانی هرمی کردستان ارچی ایوشا او بابتا چار سر بکن چون که ایمه همو من لناو یک کشتی داین
1: کلونا فی مرکب واحد
6: کواتا پیویسته ازدکانی هرمی کردستانیش پیوندی خوان به ازدکانی پیشمرگوا ببچرینن؟
0: خواه پاداشت بداتو او خالی چی دیکه که دمیوید باسی بکم که تک دلیم همو من لیک کشتی دایم واتا دا بیت سروری دولد لبابتی پیشمرگش لبرچاو بجیریتو بین جیر فرمانی فرماندهی گشتی هزا چکدارکانو داوش من لبرانی هرمی کردستان هیا لم بابتا دا هنگاویگ لگلمان بین پیشو اگر باوریان بیچیتی عراق هیا خالی دومیش دبیت فرماندهی گشتی هزا چکدارکن بتوانید هزا فیدرالیکن بجولیند بناون چکانی هرمی کردستان بلام لیستاده نتوانید پولیس اکیش با اون نوچانه بجولیند.

0: بۆمباسکە ئەم ڕووداوە بۆ ڕوویاوە هۆکاری ئەو هۆزەعرەبەت چی بووە کە شتێکی لەو شێوەیان کردووە و داواکاری خەڵک ها و نیشتیمانیانمان لە ڕۆژاوای کوردستان ئەسا چێ لەسەر ئەم بابەتە فەرموو
1: بەلێ ئێڤار باش شخا وەگۆ تەژی بەحس لێ کرد ئیرۆژ دانی نیڤرێ بوو یان ئەم بێژن بەلکی ناڤبەرا نیڤرۆژ و عەسرێ دەبوو بویەرە کە بڕاستی جێهێ نەڕازی بوونێ یا ئەو بویەرە بە وڵاتیەن ڕۆژاڤای کوردستانی گۆ ئێلا بەگگارا یال دێرە زۆر ڤیدیۆیەکێ بەلاڤ دەکەن و تێدە جێهێ شانازیەش درخیان کردن گۆ ئەوان سەرێ شەروانە کە کورد بناڤێ سیپان سەر ژێ کردنە و دبێژە وێ ئەڤ چارەنڤیسا ئەو دبینن کە ئەو کەسێ گۆ بمەرە نەڕاستە یانی دبێژن مە وەکە کینەکێ بەڤی کەسیرە یان شەروانی کورد مەدیتە بوو وامە کیناخوا پێکانی دخوازم ڤان دیمەنان بۆەرڤە پارڤە بکەم ئارا بۆ هەر کەس ببینە و دبەرە ژی ئەزێ نوچەی خوا بەردەوام بکەم بڕاستی دەما گۆ ئەو ڤیدیۆیۆ هاتن بەلاڤکردن بڕاستی یعنی عاجزیەکە گەلێکی مەزن لە با وڵاتیان چێبوو وڵاتیان ئەو یەکایا جێهێ شەرمەزارکردنێکێ دیتن بتایبەت یعنی ئەو شەروانی کورد شەروانی هێزن سوریا دەموکراتیک لە سەرانسەری چاردە ساڵان یعنی دەما گولدێرە زۆر بوون بە ئەرکێ پاراستنێ بەڕادبوون بە ئەرکێ کۆ ئەم بێژن پاراستنە خەلکێن دێرە زۆر و يعني جداعشي جهر تشتي اوان ادكرن دوفرا كجي بشتي جو انتجرا تشيبو يعني دما جو انتجراسيون دنا فرا هذا سوريا ديمقراطيك وحكومتها السوريه يا فوغو هيز دا تشيبو جارك الدنيا يعني او كس يعني امبيجن او كسانا او شرفانين هيزن سوريا ديمقراطيك تفلي وزارتها برافاني بنا نها او شرفاني كردي جو بنافي سيبان او بخوا ئەندامی وەزارەتا بەرەڤانیەیە چاوا ئێلک عەرەبی تێ ئەندامێکی وەزارەتا بەرەڤانیێ سەرژێ دکە و ڤیدیۆیێژی بەلاڤ دکە و ئەم بێژن خۆتێ دەژی سەر بلند دکە لەوما وەگۆ هەندبینن وەڵاتی بڕاستی عاجزیەکە گەلێکی گران ددن خویانی کرن ڕیەن سەرەکە یێن باژاران سەکنان دنە چل باژاری عەمودێ بە چل قامشلو بە چ لە حەسەکێ بە شخوا ئەو دەرکەتنە خۆپێشاندانان مانگرتنان لە دار دخن نها ئەو یانی دبێژن گەرەك ڕێژ بۆ مەبێڤە کردن یانی ئەم کارم بێژن گۆ هێزێن ئەو لە کاریە هندرین هاول ددن گو يعني بهن فريه كيش بو عم تشيكن نهيلن گو تكس عاجزيه تشيكن نها او لبا بشي بوليسينا بيجن بشي هيزن او لكاريا هندرين يا باجاري عمودينا
0: افين خلق خلق جنبل افين خلق بوتو ري لا لا لا لا اسايش خلق بوتو ري لا قسەی حکوومەتی ڕاگوزەری سووریا چی بووە لەسەر ئەم بابەتە هیچ گفتێک لەلایەن هیچ کەسێکەوە لە حکوومەتا دراوە لەسەر لێکۆڵینەوە لەسەر ئەم بابەتە لەسەر گیرانی ئەو کەسانێک کەم کاریان ئەنجامیاوە
1: بڕاستی حەتا ڤێکێلیێ ئەوان یعنی حەتا ڤێکێلیێ ئەوان ت داخوانی یان ت ئەم بێژن بریار یان ت نوچەژی یان ئەم بێژن ئاگاهەیەک ji bo vê bûyera goçê bûye ji hêla hikûmeta Sûriyê de der neketiye yanî ji ber gereke got niha wezareta berevaniyê bidaxuyaniyeke fermî û resmî ew vê bûyerê şermezar bike li gor irf û adatên goçê bûye îro roj ev kesaya endamê wezareta berevaniyê û li ser destê êlan hatiye serjêkirin nexwe ev bin pêkirin derheqê wezareta berevaniyê hatiye kirin lewma her kes li vê dikê li bendî em bêjin داخوانی وزارت برفانی بکاوی اوی چاوا دانستندنی لگل وی که بکا جبر ولاتین ام بیجن پارزگاه حسکیان رجوای کردستانی دی بیجن اگر برسف نيدان حكومتها السورية بقوايكي أمبيجن سينوردار درباري فان كريارانا كرنا خوي أف كريارانا در حقي هركسي ده بكرن وإيدي ما ترسيل سر هركسي هيا هجر أندامي وزارة برافاني راستي سرجي كرنهات ولاتين سيفيل دي راستي تشبين لو ما براستي أو عجزي أخواني شاند دن ودبيجن أمي الكولانا بن وقبول نكنجي أمش كولانا رابن حتى جو يعني أم كينا في كسيه لينيان سينورة كجواني كاربيدان لينيان حكومتها سوريا أو بخوا ما في في كسي مسوغر بكيان كينا وينا وغيرين جبر النهال غور آقاهين جمرهات نجي ترمي ويشرفاني إدقها باجاري حسكي جبر أو كسايا بخوا جخلكن باجاري حسكي وبطايبات جتا غامفتي
0: باشا افين زور باشا باتو وين كان بردوام به من اواني كبيني وما يستال ل بشكل جروبا كان بداخوا سامن فيديو سيبان هذا بردمم حزم ناكر بيبيني ميوادارم كستان نيبينن بلام اويك باسكري ويا الين عشيرتي ابو حسن بدياري كراوي عشيرتي ابو حسن لدير زور سيبانيان هل خلطانوا هناوي أنا بهني قصة بردو أنا حتى جندي ريحانة لنزيك سريكاني لو حتى سريكانيان بردوها لو سريان بريوا أفين أم زانياريان بوبش راس كروا حتى هو كتشان نمر راستا بس يواكن ألين چكداراني سربا عشيرتي ألبو حسن سيبان كسربازكي كردي ليواي حسكي سواي بيوتري بيشتر سربازي سا دو براي شهيدي شهر داعش سيبان فري ودريت ولوي هاو شوي داعش چون كا فيديوي شرفانا كردكان يانا كردو سريانا برين اوانش اوا فيديوي كي سيبان يان كردو ولوي چون او يان بردو چون بان يان كردو چون هوكار يان شي بو
1: بله شبا امبيجن سيبان او شرفانكي هزين سوريا ديمقراطيكا ونها دناف لواء حسكي دا يجبر ما قوت سيبان باجاري حسكي وبطايبات جطاغة مفتية دهمان دميدة او دناف لواء حسكي دا ياغو تبلي وزارتا برافانية بونا شبا يعني وك ما قوت اويا نها انزامي وزارتا برافانية سيبان شبا بركسان قوت او هاتي اكشاندن بو قندي ريحانية نيز لباجاري سريكانية بركسان قوت نا هاتي اكشاندن بو دير الزوري قندواري دير الزوري لي يا هاتي فش تراس كرن انو بشي يان ام بيجن فخدي وقو او بنابلتكن بو حسن جئيلا بقارة او ييقو بكاري سرجي كريني رابونا لي براستي ارا حتى فيكي لي ازنكار متكز بكم بكال آلية سريكانية يا الآلية دير الزوري جبر قرك آلية مبر برس فيكي جمر تكز بكن لي دهمان دميدا جي سيبان براي دو شهيدان او شهيدانان جي دي الشري اللي دي جي داعش هاتية كرن دهمان دميدا جي امكارن بيجن قونافي سيبان يرسن نافا كيدنا از قازم بتشكيدن تكز بكملي اوي نافا براي خوني مزين يجو شهيد كتير سر دست داعش راهشتي و طول براي خوش داعش راكري
0: باشا باشا افين دست خوش كالك سباس كومالك زانياريم كو كردو طول سر عشيرة البو حسن يكيكن لا او عشيرة تيرا ولقا كومالات الناس راواني كالناو هوز عربية كاني سوريا هن پیگی سرکی و میجوی نشتجی بیان هر لدورو بری فراتا لروشالاتی سوریا با تایبتی لنوچکانی پارزگای دیر زور بشک لگوندو عرکانی حسکا و رقا با همان شوا لروی پیکاتی حوزایتی و لقی کسر به حوزه گورکانی و کبقارو عقیده داندرن بدرجای سالانی پیشو لململانکانی سوریا هم حوزه هر جار و پشتیوانی لیکیان کردو اندامیان ل اندامانی عشیره تکانیان که بونه تا چکدار بریاری آنها و کوچکدار بمن نوا ل بسرچن بشکیان چون تناآو داعش او ل ما و کانی رابردو بونه تا اسلامی تون را چون تناآو ریزکانی داعش او بشکی دیکان چون تناآو ملیشیات چکدار کانی که تر دواتر بونه خوانی دمشق بەشتێکی دیکەشیان ئەو فەسیلە چەکدارانان کە لەلایەن تورکیا و پشتیوانیان لێکرد. یعنی ئەم هۆزە، ئەندامانی ئەم هۆزە، چەکدارەکانی ئەم هۆزە هەر یەکە و بەلایەکە دابەش بووە. بەشتێکی دیکەشیان لە کۆتاییە بەشتێکی ئەم هۆزە چوونەتە ناو هێزەکانی هەسەدەوە پێشتر.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيد

0: ئەچمۆ سەر بابەتەکەی ڕۆژاوای کوردستان ئەمە دووبارە بۆتانە خوێنمەوە. هۆزێکی عەرەبی دێرە زۆر شەڕوانێکی پێشووی هەسەدان فری و داوە بانگیان کردو بردووانەتە شوێنێک یاخود ڕفاندووانەتە شوێنێک دواتر سەریان بڕیوە و ڤیدیۆکەیان بڵاو کردوەوە. لە دوای بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆی سەربڕینی ئەم گەنجە کوردە ناڕەزایەتێکی زۆر لە ڕۆژاوای کوردستانە دروست بووە، لە عامودا، لە قامیشلۆ، لە حەسەکە خۆپشاندانی گەورە هەیە ئێستا. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت گەنجە کوردەکە ناوی سیپانە، سیپان حوزنی. پێشتر شەڕوانی هەسەدە بووە، لە پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی هەسەدە و سوپای سووریایە بەشدار بووە، ئێستا ئەندامی وەزارەتی بەرگری سووریایە. ئەو هۆزە عەرەبەی دێرە زۆر کە سەری سیپانیان بڕیوە نان بەگارێ بە گوێرەی ئەو گرتە ڤیدیۆیی کە بڵاو بۆتەوە یەکێک قسە ئەکاڵێ ئەوە سزای هەموو یەکێکتانە. بەگارە مێژوویان هەیە لە 2019 لە ناو سووریایە. بەشێکیان چوونەتە ناو حکوومەتەکەی بەشار ئەسەد و هەر کۆن، بەشێکیان چوون لەگەڵ سوپای جۆلانیا ئەو کات شەڕیان کردووە، بەشێکی دیکەیان چوونەتە ناو هەسەدە و بەشێکی دیکەشیان چوونەتە ناو داعشەوە. هەر بەشێکیان لە شوێنێک بوون. ئەسا ئەو کەسانی کە باسەکرێ کە سیپانیان فری و داو سەریان بڕیوە ئەوانە بوون کە لە سەرەکانی و گرێسپی نیشتە جێ بوون، لە برەوەی کە زانین لە دوای ڕووداوەکانی 2019 بەشێکی زۆر لە عەرەبی هاوردە برانە ئەو دوو شارە لە سەرەکانی و گرێسپی دواتر خۆیان بە خاوەن مڵکە زانی پێیان ناخۆش بوو کوردەکان لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی ئەحمەد شەرع و مەزلوم عەبدیابێ بگەڕێنەوە بەو ناوچانە. هاوکارانم ئەڤی شێخ مووس لە عام و داوستێرانەبی لە قامیشلۆ لەگەڵمانەوان زانیاری زیاترمان لەسەر ئەم بابەتایانێ. ئەچمە لای ستێرا، زانم لە قامیشلۆ چ باسە. ستێرا سڵاو لە بێ، وادارم باش بیت. خەڵکی عامودامان بینی لە ڕێگەی کامەرەکەی ئەڤین شێخ مووسەوە تووڕێیەکی زۆر پێوەیانە بینرا. پێم بڵێ بزانم هاونیشتیمانیانمان لە قامیشلۆ گوڵن چی لەسەر ئەم بابەتە فەرم.
1: بله سلاوش بود از نهال بازار قامیشلۆ مک و لوی در ایجی هجماره که زور جوانان کوم بونه با عاجز بونه که مزن او بویره که لدجی او شروان کرد لدیر زور پیک هاتیه در کتی هوله دوی کلیه دا جوان در کت نو و اف پیام وانه گهدار که بمره
2: بجان بخوین انتره نسیبان
3: بجان بخوین
2: ئەم سۆزن ئەم سەر یاسی پام بن حیانی قوتاق خوین دلاشێ من حیایەک کورمانج مە بێ مادام کورمانجێ مە هەنە ناتەسن حیایەک شەرەف ناموس بێ با کورمانجکی مە هەبێ گشت دەرکەبن وات بێ خوێران دەرکەتن بەرە کورمانجێ مەجگەمەت هەبم ناینە بە عەرەبان دابن مین حیانی قوتاق خوین دلاشێ مە دەبمێ دوور یاسی پان دەبن و سەرکەفتن بێ بێمرێ
4: یعنی نامه همش بوره به بریا روش آوا ایرو شهید سیپان یک جوان اندام شروانی گو انتگراسیون بو حکومت شامیر برنگ کی فرمی برنگ کی یاسایی انتگراسیون بو یک جوان اندام وزارت برگریه سوریه بو ایرو خوینا شهید سیپان شکیت خواستن هر چند رو جهینا خوید آلان و شهید آرت زوانه بویه شهید سیپان چو یعنی حتی کنگی همی خوینا شهید خوب بدن اگر بریارا روژاوای کوردستانی ايش بو وان شهيدا در نكوي دوي ام و بدس بگيرن و خطب بگيرن و شهيد بخينن ام و جوان كرد ام دا خواست كه جره بريارا روژاوای كردستان ايش بو نا جنرال مظلوم عبده چاره كه جوان چتاره ببينن ايرو حكومت شمير نشتي هاي واش حد شتي هاي شهيد سيبان يك جوان اندامه لواي قامشلو لواي حسك ايگو تبلي به هيزه بويا تبلي به وزارت
2: خوازامه ده خوازامش حمن ري بري اي روجاواي كردستاني وحمس روكي كردستاني ده خوازامه اف جنج بو تايبتي بو روجاواي بو حرچا برجه كردستاني چاواش بو سفر بليكي هر كس رابو او بشرف و بناموس خو شرع داس بات كرم دي سات خوازن بشرف و بناموس هر كس رابو اثبات کردن اف اگر ام سر نسکن وی روژه وی هر رو قیزه ما برافین وی ناموسا ما برافین اف نفس ساحل خوازم سر روژاوا بکن بریک تک تک نبش نب نه نه وی مجراک کامل چکن خوان تک تک روژه کچ ما قیزه ما خورد برافین اف نای قبول کردن تجای نای قبول کردن از دا خوازم هم جی و بریارای هم تا خوازم ج عشایری منی کردار عشائر كردا اب شرف اب ناموس حما عشيره كلها غير كشرب من زرقوا اف قتل عامك بسري كردا تكرن ده خوازه مش حما عشائر كردا تش عشيره كردا حق اسراب سخوا املت كرد ام امن بازاكن كو حرطمي كرتي كفنا جداش ما بخو
1: صدام ازان اف شفان جبرتش اف بويار هاتي السرويه يعني
2: صدام تشبه هاجر تشهاب قالك نشي وازي كوتي بده خصفاندن وبش مقطع تشيكن وتبيجيب اذبحوا اذبحوا وشارجتكم اف نايق قبل كرن لو تشكر بشي نايق قبل كرن بور سيبان عشاري كردي تشكسي بيجي اسكوتم بالشرف بالناموس راب سرخوا اف شر ما نشر بارتياي جماعه شر ما نشر بارتياي شر ما كرداي اف شر كرداتكم مثلا مثلا ابو تشاي ونبرزانياي نجرالياي اف دو خوازن قتل عام بسري كرداد بينن اف نای قبول کرن حیا خورده که روزاوای کردستان هم اف نای قبول کرن به چه رگی ما برخوا بدن بمری خانت
4: دخوازی هم ای داوی دخوازی ها داوی بس بگم پیروز بایی الباشور کردستان کش با یک ریزی ها هزم پشمرگت بن وزارت بروانی کردستان چاوال ور یکیتی اک چه بوش بونا هزم پشمرگا از هیوی دارم هر چار پارچه کردستان ببین یک ایدی بس باور بکن البرف قتل عامك ما زن فدره هاجر نب بقشتيا قتل عامك كردي به تاج بتاج كاتش وجوان كرد وشهيد بخينن ام دا خوازكن بارتي ام كردي از رجاي شوتكم ناكوكي خدين كلك كي جبان عملت كرد آزادی یکی آوا بکن ام جوان کرد حاضرش بو به آزادی بشی کرد و کردستان
1: لکس پاس برای خبرم دیمانا بدا خویا کرن براستی جی او جوان گلک بعاجز بونه که مزن دبیجن کو او بویارا کول دجی او شروان کرد یه بناکو بخواجی شروان بود لیوا حسکی دا یا گریدای وزارت پاراستن یا سوریای یعنی بفرمی او از عسکر او سرباز دا نو وزارت پاراستن سوریای دا دا بیجر کو دوی اف بویر یک سر برتک لجالی حکومت
0: باش اما بشكل ديماني هاون اجتماعيان ما نقول قامش براب كان يعني رنجا كمك سير بك بو وانا باب حماس وب بوهمو هستو سوزو هاتو نتصر شقام بلا مگر او فيديو انا ببينن ك للان چك داراني او گروپ او بلاو كراوت او چك داراني هوزو بلاو كراوت ولا ساتي سربريني سيبان لا ساتي گرتني سي يوادارم كستان ني بينن بلا مك بیبینن انجاتی اگن لو بابتا هرچونک به سپاس ستیرا با دیمارکان بردوام به من اوینی شهید لعامو داوا به بچما لای او بزانم لعامو داوا قصه هاون اجتماعیان چیه لسر ام پرسه اوین هتاو که استا من زور ما بست امشتا بزانم لحکومتی راگوزاری سوریا و چه قصه که چه بابتا که چه پرسه که لسر ام دوخی که رویا و بسر سیپانه
5: ولی دوباره سلاف شخوا نها ام بیجن برسف و پرس و ام کارم بیجن یا گو بکار به و کلاندینا کلانان راوستینا بسکنینا و مافی سیپان وگرینا و دامان دمیده جی سینور کشوان کریارا ره دینه او حکومتا سوریه با تخوازم دیمانی خلکم باجار عاموده ب ورپار و بکم و دبرجی بر سوا پرسیت بدم. یعنی حتی وکلیه هین تو دخویانی فرمی جالی حکومت سوریه براستی جبو و بویرا گو ایروج چه بویه حتی وکلیه هین در نکتیه هرکس چاولریه هرکس دخواز دکه گو حکومت سوریه بکاوه چه بکار به بکه جبو خاطره کو افکریارا گو چه بو جاره کدن دوباره نبه جبر یعنی امجار دیجی بیجن سیپان ایروج اویا انزامه لیوائی حسکه واته او دناف وزارت بروانیه یا او ارتشا سوریه یا لو ما براستی یعنی افکریارین گو چه بونه عاجزيك جلكي مازن لبخلكي تشيبو يا تشاوا ام بيجن ايلن عربي دي در حقي ارتيشا سوريا دوهات كدماغو تو سيري اندامي ارتيشا كا سوريا سرجيتك واتتو حسابي عدالتي ناكا تو حسابي ارتيشي ناكا تو حسابي اولهيه ناكا تو حسابي تشتكي ناكا افيا كايا بويا جي عاجزيه ومترسيه لبا فيدكي دماغو تشك وكشتن خوين رجاندن او نامو برسفا امبيجن ولاتين سوريا با ادي ودماهان سوريا برب هلاكتك جلكي امزن درل لو ما هركس لفيدك ادبيجن ام جكولانا النار نحطاقو سينورك جي فيكرياري را نيدانين امي هول بدن براستي ام نارينا هن خورتانجي ناس بكن بكا او تشد بيجن جبو خاطريقو افكر يارانا بس دوباره ببن وقوهم دبينن براستي هجمار زيدت به هجمار يعني عاجزي بهتر دبه كسك الفر هي نها اف بويرا قو ايرو تشيبو تقاسي وعاجز كلي
6: يا وفا لي ما هم قيمة من هاي انساني كردي ما شرشيك امي بحزارة جوان شرشيك بحزارة قيمة من هاي دفاكي عرب الفي عمودين امين امي اكي بين بين شرشيك نها وبحسابة جنادن الله وكيل بنافي اخوتي
5: بلي بلي ام فقرن قالوا براستي يعني عاجزيه كقلكي مزن هاي لبا ولاتيا
7: بيركراني خانته ايش بيركراني خانته شناب افتشتاك لا على مراكن بيركراني خانته افال
8: ايش مرقد انا كم موضوع فالاي
5: بلي
8: ام استوراك نراكن
5: هركس لفيدك براستي عاجزيه كقلكي
7: شلو ما ندخوازن ام كردستاني ندخوازن عموده شلو شيء شلو درن دريوان شرجت كن كردي ما قيلو شدبه افتشيب انا عدالتي
5: بلي بلي عاجزيه كقلكي مزين براسيد ناف جوانا اندهي امي هاول بدنقو ام جنافا اندر كيفن جبر وكما قوت يعني كولان هجمار زيدة تردبا وخورت الفيدكي قلكي عاجزيه كي مزين تدني شاندان ودبيجن يعني جبر كرين اخانته ام ذيكي قبول ناكن هركز دبيجي يعني سرجي كرنا كردان باري وينا قلكي جرانو وقرك سينور جير بي دانين تشج عالية هزين كردي با تشج عالية حكومتا سوريا با أفيا كايا قرك لسوريا دي بي سكناندن يانا ويبب عرف عادتك
0: أفين شيخ موس لعامو داوة قلك سباس أفين با ديمانا كان بردوان بي سباس بو هاو كارانم أفين شيخ موس لعامو داوة استيرانا بي لقامش لو بينيتان أما کردانوی بشکل ها و نشتیمانیانی روژاوی کردستان بو سبارت با کجرانی سیپان رفاندنی دواتر سربرینی و دواتریش بلاو کردنوی ویدیو که لطورا کمالایتی کانا للاین یکی گلو عشیرت عربانی که روژک لروژان خودی خویان پناین با حسد بردو با پارستنیان لداعش و بشکی دی که عشیرت کشان لناو رخ راوی داعشا بو اما بشکل زانیاری کان بو لسر سیپان حتا و کسته هیچ لعنکی حکومی لحکومتی راگوزاری سوریا و قصه لسرم بابتن نکردوه نه تو تصرخت بلام اوی که بشوی که زور سرکی ها بو اوترا و که لیکولینو کان دستی پکردو بو دوزینوی او کسانی که بمکاره هستاون بسر برینی سیپان هستاون بفراندنی سیپان هستاون زور لسوشال میدیا و لطورکانی و که تلگرام باسی و اکره او کسانی که هستاون بمکاره پیش

0: تو بخير هاتي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنج بت الفيري بريهمي يا عزب احسك

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفادكم لورزششدا توشياني راسيت

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي عازب احسكا

مربوا لروي بلاي جرمي جهانيوا وقرمترين مانجي آبو قرمترين مانجي شبوا كهر لبن رداتو مار كرابي واتا قد شكيواتو مار نكراوا كمانجي كبه كمانجي آبا وعن قرمترين مانجا واتا يج مانجي كماني لآب قرمتر وهر شكيوا قد تو مار نكراوا كبقدر أم تو مارين لمانجي آبا تو مار كراوا كيك بوينت شاسوبينج بلاي سيليزي برزبوتو لو قرمتر تاعو كويسا تو مار نكراوا جالباري كيشوري أوروبا رابورتا كالت ولاساني أوروبا بقرمترين هاوين لميجوي كيشوركا تيباريون هروها أو آمارانشي تيباراندوا كبرسترين بون لهاويني سالي 2003 لأوروبا كتومار كراوة لدوزاروسي أبو أوروبا شابوليكي ديكي مترسيداري قرمي تيباران ملام أويام سال أمشي تيباراند هر لهمان رابوردا باسي لدوخي وشكي كيشوركا شكردوا كأستي أو برجيكي برچاو لرباركاني راين دانوب وچند روباركي ديكش دابسيوه.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفادك لورزششدا توشياني راسيت

0: تقاعد بوا درجه وظيفه كان يعني شاغر بوا خلك استقالي كردوا فرما برهي وفاتي كردوا جاري دبي ام لوظيفي انا جاري شكل استحداث كريت اولنا وموازنه صالي 2026 تجلوا وثمان سن بلاي وظيفي بو عراق فاز دانرا بالرجي خومن ابدري ما فهمان هبي اللي زياد كردني
1: او رجي كام ابو هيش رجي كان ناسخ فيك تانا بيان
0: كان نعلم هشتا هشتا امجمار انا لاي وزارة ادارايش استل بروسي اما دكاري
1: اي بلا برس كرنوا
0: طلع جادين سر اول مثلا بلا برس كرنوا اسمان دواء كردوا يعني لو جدا ولاني او تيمة تكنيكي كروشتوا لقل موازني اتحادي داني شتوا بس ما لو كردو كبلا برس كرنوا شايستي كي قانوني موچخوراني هريمي كردستانا و تارا دي كي باش بر رئيس وزيري دارائي تفهمي هبوبو ام شايستاني هريمي كردستان بلام اوش لبير نكي دي ثانا و هريمي كردستان لشوارشيوي عراقا و دبي ايما بزانين آي عراق خوي تقديري چنبو نفقاتي جشتي صالي 2026 و ايما ترجي دي اعتمادك ري خوتا زانين لترجميري دانشتوان كترا لعراق
1: جاوستم دكتور رك باسي اوبكم لبيني 12.66 تاكو 14.1 كام يعني هلا بجي
0: 14.4 يعني هريمي كردستان ما في خوي في 14.4 لا لا لا لا لا كوي جشتي نفقاتي عراق ور مدري بلام لمش قرينتر اويك براسي نفقاتي سيادي وحاكي مش معناه نفقاتي سيادي وحاكي مش بيبي سبتدا شنو ويبيا بكري شو خود زاني نفقاتي سيادي وحاكي ما تشن زياد بكا اما زيانة جيني بفشكي هريمي كردوسان شكو ام بشت جاء كريتوا لو يدمينيتوا بشت بجي هريمي كردوسان دز نشانة كري بوي اما تروانيني خوش مان لسر بجي سيادي بيشكش كر خوش زاني اسو وزارة دفاع كالسطا بيز زياتري خرجكاني عراق الرابو وزارة الدفاع مفروزة موشي بيش مرقا تسليحي بيش مرقا تدريبي بيش مرقا بجي تشغيلي استثماري بيش مرقا هاوتاي حجدي شعبيو هاوتاي وزارة الدفاع لنا سيادي به كبداخه وتا استا ايما باش داري ما نكردو لسيادي بلام منفعه كمان بو نقراوتو قرزكاني عراق بو نمونه همو قرزي شي عراق لسيادي دانري هريم ببي رجكي خوي هم قرزك اياته وهم فوايده كاني ايما كلا وزاره بلان دانان دانيشتين شكو قرزكان لاي اوانه بو مشاريع دي كان تاكيد ما كدوت مان دستوريا قانونيا بكي دوات اعداد ايما حققو مانا تواردا بوينت 1 لهمو او مشاريع استثماريه ك العراق كري ولا هم او قروضانه او منحاني ك
1: نرمين وعندنا يعني هبو بو
0: بس باش ما مدري بله بله يعني تا حدك وكوباسم كرد كاتيك اتوانم ليره بلن بدم كامانه وكوبلي در انجامي سر ارضي واقعانه بي او كاتيك ايما ريك وين لقلب بغداد ودبيت تك سياسي وجداول كاني موازنه للبرلمان مصادقه بكري وهي هشتا بروسه كمعيتي وايما بردوامين وشان
1: دكش من بردوام دبي للتواصل لسر لسر اسي كودايك يقل بابته هره گرينجا كان تو ماوي اوچن روجه كزور جغتي ليه كي توالي دس بينا كردنية ام سيستم الزراري كي زوري لدرواز سنوريا كان هرمي كردوسان ياو بوم باس كتشي تان باس كر لسر پرسي اسي كودا هما هنگيا كان چين كبر يارب كر كي دس بيه كا
0: اسي كودا خوت زاني من بنو نراتي حكمت هرمي كردوسان ل كوبنوي اسعي الجمني وزيران لبغداء اماده بو وبسباس اوسترو وزيران بواري بيدام كزور لمبابتاني استروتون باسكت وزياتري لسر مساله اتيكو دالنا كوبنوي الجمني وزيران باسكين كبراسي جي بيشوازي بو يعني زور زانياري هبو كللان كلنا الجمني وزيران واضحنا بو كباسم كردنا وحكومتي فدرالي بشويشي قشتي هرواله كدريتو كهريم داهاتي خوي بو خوي دبا ودشي دويله لا لا لا لدى هاتي قشتي عراقي شبش ذلك أو زانياري أنا ما نخص الربوع حتى كم تحدك زور زانياري ناراست ونادرس لما ويا راس كرا وتواني مثلا أتشيكو دا براسي لبرجون دي هريني كردستانا وهريني كردستان برياري دا وأتشيكو دا هاو شوي دروازة كاني ديكي عراق جبجبكا ولسر همو بواركاني أتشيكو دا ريكوتون يكخال ما وكربتي بموازنة شيا اويش ميكانيزم دابش كردني داهاتي دروازي سنوريا
1: باش
0: فلسطا پنجاي بو هرين بي لسطا پنجاي بو بغداد لكو بنوكي انجمني وزيران سرو وزيران وتي درفت دم بهر دو وزارت دابنيشن لسر او آلتو ميكانيزما ريفكو لقل برس يعني لكو بنوكش ما عندوني كلقل برس وزيري دارايش دانيشتين انبابا كمان خصت برباس وخوات او براسي مطلبي شي زور زور ملحي هبوكا بزوترين كات اسی کودا جه بجه کن لدرواز اسمیده کن عراق جه بجه کردوه دا هاتکه لسطا سطو چوارده

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى زانه

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روجانال دبجو مريازة يا بوها وقرنقبت الفيري بري همي عازب أحسكي.